0: للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان التراحم في الإسلام. نبقى بعد ذلك مع رياض الصنباطي في موشح بعنوان ربي سبحانك. في 7:30 نوافيكم بعناوين الأخبار لهذا الصباح. تأتيكم بعد ذلك حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. نبقى بعده مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية. في تمام 8:00 مستمعينا الكرام، نكون وإياكم مع حلقة مسجلة من صباح الخير يا حضرموت، وتستمر معكم حتى 9:00، وفيها نوافيكم بأولى نشراتنا الإخبارية وطائفة من الإعلانات. في 9:30 إعادة لبرنامج مسامع ثقافية. أما في تمام 10:00 فحلقة جديدة من البث المباشر صحتك بالدنيا. وفي 11:00 ظهرا مستمعين الأكارم، نقدم لحضراتكم عرض الأنباء نعقبه بطائفة من الإعلانات. في 11:15 نقدم الحلقة 26 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. تبدأ بعد ذلك الفترة الدينية تمهيدا لنقل أذان صلاة الظهر، والذي يحين في تمام 11:41. تستمر معكم الفترة الدينية التي نختتمها بإعادة للحديث الديني. في 12:00 ظهرا مستمعينا الأكارم، إعادة لبرنامج أنا أستطيع. أما في 12:30 نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج أسرتي جنتي. في 1:00 ظهر المستمعين الأكارم، نقدم لحضراتكم موجز لأهم الأخبار وطائفة من الإعلانات. نكون بعد ذلك مع حلقة جديدة من برنامج حضرميات. في 1:15 نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأمن والحياة. أما في 1:45 حلقة جديدة من برنامج كلمتين. في تمام 2:00 ظهرا مستمعينا الأكارم، نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمتابعات الأخبارية الرئيسية لهذا اليوم، نعقبها بطائفة من الإعلانات. في 2:30 مستمعينا الأكارم، حلقة جديدة من برنامج الأرض الخضراء. وفي تمام 2:57 يحين موعد أذان صلاة العصر. نكون بعد ذلك مع فرقة النخبة للإنشاد في إلزام باب ربك. وبعده الأخبار الرياضية مع فهيم باخريب. نستمع بعد ذلك مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية. أما في تمام 8:33 إعادة للحلقة 26 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في تمام 4:00 مستمعين الأكارم، إعادة لبرنامج صحتك بالدنيا. وفي 5:00 مستمعين في كل مكان، نشرة الأخبار المحلية ونعقبها بطائفة من الإعلانات، ثم إعادة لأخبار الرياضة. أما في 25:00 فنقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج نبض الحنين. في 55:00 يحين موعد أذان صلاة المغرب. في تمام 6:00 مستمعينا الكرام، إعادة لبرنامج غواص في بحر التراث. في 6:40 إعادة لبرنامج كلمتين. في 6:50 موجز ختامي لأهم الأخبار. في 6:55 ننصت وإياكم للمقرئ سالم عبود خندور. في 7:00 نختتم بالسلام الوطني. المستمعون الأعزاء في كل مكان، هذه كانت مواد وفقرة برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. نتمنى بأن تقضوا معنا أمتع الأوقات. هذه إذاعة المكلم مستمعنا في كل مكان. نبقى وإياكم الآن مع الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان التراحم في الإسلام.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الحلقة عن التراحم في الإسلام. أيها المستمعون الأكارم، يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يبين وحدة المجتمع المسلم وتكاتف المجتمع المسلم، يقول صلوات ربي وسلامه عليه كما في صحيح الإمام مسلم: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أي أن المسلمين كالجسد الواحد، وهم متعاطفون متراحمون يتراحمون ويتعاطفون فيما بينهم، مثلهم مثل الجسد. إذا كان بعضو من الجسد خلل، فإن هذا الخلل يسري إلى الجسد كله، يتأثر الجسم، تأتيه الحمى ويسهر الجسم ويتأثر الجسد كله. أيها المستمعون الأكارم، إذن الرحمة صفة جامعة لخصال الخير، ومن أجل الرحمة يؤدي الإنسان الحقوق والواجبات، وعلى أساس الرحمة يكون صلاح الفرد والجماعة. وكفى بالرحمة فضلا أن الله تعالى كتبها على نفسه. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك أضاف الله تعالى الرحمة إلى نفسه، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. لمن يا رب؟ لمن ستكون رحمتك؟ ولمن تعطي الرحمة؟ قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أيها المستمعون الأكارم، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى هي مطلوب كل إنسان، وإذا لم يرحم الإنسان عباد الله تعالى في الدنيا لن تحصل له رحمة الله في الآخرة. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيها المستمعون الأكارم، مظاهر الرحمة كثيرة، ومن مظاهر الرحمة إدخالك الشرور على أحد من المسلمين. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. إذن من عظيم نتائج التراحم أن التراحم يؤدي إلى قضاء حوائج الناس، إلى تنفيس كروبهم، إلى إدخال السرور على قلوبهم. من نتائج الرحمة من ثمراتها العطف على الضعيف، مواساة المريض، مساعدة العاجز، مساعدة البائس، مساعدة اليتيم، مساعدة الفقير، مساعدة المسكين، وكل ذلك من ثمرات الرحمة. أيها المستمعون الأكارم، المجتمع المتراحم هو مجتمع إسلامي مثالي، كما ذكرنا ذلك في بداية حديثنا عن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وإنما تظهر جليا ثمرات التراحم بين الناس ونتائج التعاطف والتعاون إذا ما تعاون الأفراد والجماعات على فعل البر، على عمل الخير وقت العسر واليسر، ووقت الفرج والكرب، ووقت السلم والحرب، ووقت الرخاء والشدة. تضامن المسلمون واعتلفت قلوبهم وتوحدت جهودهم وسادت بينهم روح التضحية والبذل والإنفاق في وجوه الخير. أيها المستمعون الأكارم، لماذا شرع الله زكاة المال؟ لماذا جعلها ركنا من أركان الإسلام؟ لماذا؟ لأنها مظهر من مظاهر التراحم، لأنها ضرب من ضروب المواساة والتعاون، لأنها سبيل إلى الترفيه عن الفقير المحتاج، إلى إصلاح حالته الصحية والمعيشية والاجتماعية. ولهذا من أعظم الخصال هي التي اتصف بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الرحمة. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين، انظر، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لماذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نعم، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وأي شقاء أضر بالأفراد، أضر بالأفراد والجماعات من أن يرى الإنسان يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، أو فقيرا قد أضر به وبأسرته الفقر، أو مريضا أقعده مرضه عن السعي والكسب، ثم هو لا يشمله برحمته، لا يشمله برفقه، برأفته، لا يحوطه ببره وإحسانه، لا يفيض عليه مما رزقه الله عز وجل. أيها المستمعون الأكارم، إن الناس لو تراحموا ولو تعاطفوا وتضامنوا وتعاونوا وعملوا بمبادئ دينهم وهدي رسولهم صلى الله عليه وسلم، لما وجدنا هناك جائع، لما وجدنا عار، لما وجدنا سائل، لما وجدنا محروم، وما كان هناك حرب ولا بغي ولا عدوان ولا ظالم ولا مظلوم. ولهذا ينبغي لنا أن نعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى كتاب ربنا، وأن نقدم الخير لأنفسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأعزاء من إذاعة المكلة، نحييكم ونقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا الصباح. رئيس مجلس القيادة يعزي خادم الحرمين الشريفين. المحافظ الخنبشي ينعي الشيخ سليمان علي المحمدي ويشيد بمسيرته الوطنية والبرلمانية. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها البحريني التصعيد الحوثي وتهديداته لأمن اليمن والمنطقة والملاحة. الولايات المتحدة تؤكد دعمها للحكومة اليمنية في إنهاء إرهاب الميليشيات الحوثية. وزير التخطيط يبحث مع المديرة القطرية للبنك الدولي مجالات التعاون والمشاريع التنموية. السلطة المحلية بحضرموت تحتفي ببعثة منتخب الناشئين وتؤكد حضرموت حاضنة للشباب وواجهة مشرفة للرياضة الوطنية. هذه كانت العناوين، أما التفاصيل في سياق النشرة في تمام الساعة التاسعة. كونوا معنا.

0: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

مستمر عزيز، هل أنت من أهل الفجر؟ إذا كنت منهم فاستمع لهذه الكلمات الرائعات الإيجابيات، ولتعلموا أن صلاة الفجر خير من النوم، وأن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بالفريضة، أي فريضة الفجر ذاتها، ولا يستيقظ لها إلا المحب الصادق لله. ففي صلاة الفجر أنوار تسطع، وجباه تركع، وأرزاق توزع. ففي صلاة الفجر ينقي الله عباده من الذنوب والخطايا، وأهل الفجر هم أحب العباد إلى الله، وهم أصحاب النور التام يوم القيامة، وهم أصحاب الوجوه الناظرة التي ستكون إلى ربها ناظرة. كلام إيجابي

ونبقى مع الكلام الإيجابي الجميل الصباحي. فقد قيل لأحد الصالحين: أراك تطيل السجود كثيرا في الصلاة، لعل همومك كثيرة. فقال مجيبا: لا، بل أصدقائي كثر، والعهد بيننا أن الناجي منا يوم القيامة يأخذ بيد أخيه. وهذا أيضا كلام إيجابي صباحي رائع.

مستمع العزيز، جاء في كتاب إعانة المستفيد إن الإنسان لا يجب أن يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم والإيمان والمعرفة، وأنه إن لم يعصمه الله فإنه على خطر. وأيضا هذا كلام إيجابي صباحي رائع. مستمعين الأكارم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. نعم، الأرواح مخلوقة على الائتلاف والاختلاف كالجنود المجندة إذا تقابلت وتواجهت، وذلك على ما يجعلها عليه من السعادة والشقاوة. والأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما جعلت عليه من التشاكل والتنافر، فترى البر الخير يحب مثله ويميل إليه، وترى الفاجر يألف شكله ويميل إليه.

مستمعي الكرام، ليس بالضرورة أن يكون العطاء ماديا. العطاء كلمة، والعطاء سؤال، والعطاء ابتسامة. كلمة يتفوه بها الأخ، وسؤال نرفعه ونضعه للاستفسار عن حالة صديق، وابتسامة نرسمها على شفاهنا ونهديها لإنسان، أي إنسان عابر في حياتنا. فهناك أشياء بسيطة جدا لكنها تعطي للحياة حياة. كلمات للحبيب المصطفى. يا رب أسعدنا برؤية وجهه، فالشوق زاد مع الحياة توقدا. صلى عليك إلهنا ما أشرقت شمس وما لب المصلون النداء. وإذا أتى ذكر الحبيب محمد رق الفؤاد وهاجت الأشواق. كم عاشق في الحب كان شقاؤه إلا لأحمد أفلح العشاق. يا رب يا ربي صلي على الشفيع بمحشر يوما ستكشف ما بها الأوراق. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين.

سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

هذه إذاعة المكلم مستمعين الأكارم في تمام الساعة 8:00 تأتيكم حلقة مسجلة من صباح الخير يا حضرموت. حتى ذلكم الحين نبقى مع هذه الأغاني المختارة من المكتبة الموسيقية، يغنينا فيها كل من كارم محمود على شط بحر الهوى وطه فارع يا مونيتي. هذا أولا كارم محمود.

مع تباشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا، وهذه الحلقة الجديدة من صباح الخير يا حضرموت التي نستهلها شعرا قائلين: ألا إنه الأصباح في نوره ابتسم، وإن جمال الصبح ماح لكل هم، لقد لاح بالإشراق والنور والسنا، فغنى له العصفور باللحن والنغم، ومالت غصون البان نشوى بنوره، تعانق ورد الروض والسهل والأكم، وسبح كل الخلق في حمد ربهم، ومن أوجد الدنيا ومن أوهب النعم، فسبحانه الوهاب لا رب غيره، تعالى إله الكون ذو الفضل والكرم، وجل الذي سوى وسبحان من برى، وأوجد هذا الكون والخلق من عدم.

أصدقاء الصباح والصديقات، ما أجمل أن نردد في كل يوم جديد من أيام أعمارنا وأعماركم المديدة إن شاء الله تعالى، مبتهلين إلى فالق الحب والنوى، مخلصين الدعاء، راجين منه تبارك في علا الاستجابة لنا، قائلين: اللهم يا أقرب إلينا من حبل الوريد، يا عالما بما نتمنى ونريد، اكتب لنا من الخير وبرضاك عنا ولطفك بنا يا مجيد، ولا تهنا ولا تذلنا ولا تنصر علينا أعداءنا، واكفنا اللهم شر كل متربص بنا، يا من أمره يسألنا حاجة له عندنا أو نسأله حاجة لنا عنده، إنك أنت على كل شيء قدير. وصلي وسلم وبارك على شفيعنا يوم الدين محمد الصادق الأمين، وآل بيته الطاهرين الميامين، وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين.

0: بوح الصباح. أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: المسامح كريم.
1: هذه العبارة البديعة التي اخترناها لتكون عنوانا لبوح هذا اليوم من صباح الخير يا حضرموت، سمعتها لأول مرة في طفولتي، ثم تكرر سماعي لها في شبابي، ثم ما تلاه من العمر حتى اليوم، وكان لها إيقاع آسر ومبهج بوصفها تعبيرا عن قيمة روحية وأخلاقية وقانونا للتعايش بين الأجناس المختلفة، فضلا عن دورها في إشاعة الألفة والتسامح بين الأهل وأبناء الوطن الواحد.
0: لكن ما يؤسف له ويجرح الوجدان ويؤرق المنام، والحديث ما يزال هنا للزميل سعيد الحاج، أن المعنى الكبير الكامن وراء هذه العبارة وهو التسامح، كان بدأ منذ وقت غير قريب يتلاشى وتبتعد ظلاله عن حياتنا ويحل محله كابوس ثقيل من الخصومات التي ارتقت إلى درجة الحقد، ومنها إلى مرحلة الاحتراب ونسيان كل قيمة روحية أو أخلاقية تدعو إلى الألفة.
1: والتسامح أصدقاء الصباح والصديقات، التسامح هو في مجمل تطبيقاته على أرض الواقع المعاش هو التعالي عن ردود أفعال المواقف الآنية وما يحدث أحيانا أو دائما من خلافات داخل البيت الواحد وبين أفراد العائلة الواحدة، وربما بين زملاء المهنة والوظيفة الواحدة أيضا.
0: لذلك أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، لذلك نقول أن المتسامح هو الأكرم، هذا ما يشير إليه معنى العبارة السابقة وموضوع هذه الإشارات، إلا أن أبواب الخلافات وفي هذه اللحظة القاتمة كثيرة ومفتوحة على الساحات لا مدى لها من الحماقات التي يمكن تداركها بالكلمة الطيبة والتسامح الكريم.
1: وبالمقابل أصدقاء الصباح والصديقات، بالمقابل يمكن أن تتصاعد تلك الحماقات بل وتستشري وتقود إلى معارك لا تبقي ولا تذر، وبما أن لكل إنسان عقلا قادرا على التوازن وعلى إدراك المخاطر قبل أن تقع، وذلك لغياب هذا العقل أو فقدانه للتوازن المطلوب،
0: وحينها يتحول الإنسان إلى قوة مدمرة تسوق نفسها وغيرها إلى الهلاك من دون مبرر
1: وبلا مقابل سوى إرضاء النزعة الذاتية الخالية من الإحساس بأهمية الحياة
0: وعدم التفريط فيها تحت ضغط عوامل لا تفرق بين الخير والشر
1: ولا بين البقاء والفناء،
0: وهي حالة لا تصل إليها الحيوانات التي يعتقد الجميع أنها لا تملك عقلا ولا وازعا من أخلاق أو ضمير، وإنما تسيرها الغريزة وحدها.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: يا الله كم تبدو المجتمعات البشرية المتسامحة على درجة عالية وراقية من الأمن والاستقرار والرخاء، وكيفية تسيير حياة الإنسان في هذه المجتمعات الفاضلة والمتسامحة
0: التي بالتسامح تكون ولا ريب هادئة هانئة لا يكدر صفها قلق ولا خوف،
1: ولا يتعرض السالكين في طرقاتها حواجز ومصدات من أي نوع كان،
0: كل شيء فيها يجري بنظام وانتظام.
1: وفي مقابل هذه الصورة الزاهية الواقعية التي تعيش متسامحة على الأرض، تقابلها الصورة الأسوأ والأدنى وهي صورة المجتمعات التي افتقدت كل المقومات الأخلاقية والروحية
0: وتحولت إلى ميادين للقتل والاحتراب، لا مع الأعداء والمتربصين بها وإنما مع بعضها بعضا،
1: استجابة للعنة الأبدية العقلاء، استجابة للعنة لا يدري العقلاء حتى الآن مصدرها، هل هبطت من الملاء الأعلى أم من العالم السفلي حيث المردة والشياطين وأعداء كل معنى من معاني التسامح والنقاء وما يبعث على الأمل. وبهذا الخصوص أصدقاء الصباح والصديقات، خصوص التسامح واللا تسامح خاصة في الوطن العربي بشكل عام، تشير أحدث البحوث البحثية العلمية إلى أن القاعدة الشعبية العربية التي تشكل 90% من سكان الوطن العربي لا تزال محافظة على تكوينها التسامحي، مؤمنة بعفوية مطلقة والتزام طبيعي بمبدأ التعايش.
0: غير أن المشكلة كما تشير تلك الأبحاث تقع على عاتق بعض قيادات السلطات الحاكمة في بلدان دول الوطن العربي الذين لا يثقون بشعوبهم، لذلك فهم يسعون جادين إلى حشر مواطنيهم في صراعات وخلافات حول قضايا لا وجود لها في الواقع أو إنها وجدت في عصرنا واندثرت.
1: يضاف إلى هذا النوع من الناس بعض القوى المتحيزة والمحتربة من دون وعي برسالة الأحزاب، نقصد بعض الفئات المتحزبة يعني، فيقتصر عملها على إثارة الخلافات والمنازعات بهدف الكسب الحزبي والاستقطاب الطائفي أو المذهبي لكي تصل إلى الحكم.
0: وهنا تتجلى أبعاد المشكلات التي قادت الوطن العربي أو بعض أقطاره إلى المحنة التي تعانيها وتدفع بأبنائها إلى الاحتراق في جحيم صراع دموي ما كان له أن يحدث أو يسمع العالم عنه شيئا.
1: ونحن نقول صباح التسامح وصباح الخير يا حضرموت.

0: سنتحدث عن حبنا للحياة وكيف يكون هذا الحب. إن لم يكن حبك للحياة يعني تحب أن تعيش حياتك
1: بأمل وتفاؤل
0: بلا أمل فهذا ليس حب.
1: نعم.
0: هذا في شيء كثير من ال يعني من ما يخالف نواميس الحياة. الحياة قائمة على الحب، على التفاؤل، على الأمل، على أنك تستشرف غد أفضل وأجمل.
1: نعم. واليوم يعني فقرتنا هي الفقرة الأسبوعية، وهي فقرة التنمية البشرية مع زميل صلاح براهم، والتي نتحدث فيها مثل ما قلت أستاذ سعيد عن حب الحياة، وأنه لا يأسى مع الحياة، فالحياة دائما نعيشها بأمل وتفاؤل.
0: نعم. صلاح تفضل.
1: صلاح أسعد الله صباحك.
2: أسعد الله صباحك زميلي سعيد وزميلتي مروة. حينما نتحدث دائما في فقرة التنمية البشرية عن هذه الحياة، الحياة الطيبة، الحياة الجميلة، الحياة التي منحنا الله سبحانه وتعالى فيها الحب، يمنحنا فيها الأمل، يمنحنا فيها التفاؤل. ولذلك نجد الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما يحدثنا عن التفاؤل وعن الحياة بشكل عام يقول لنا تفاءلوا بالخير تجدوه. وحينما نتحدث عن الحب وهو خارج صلى الله عليه وسلم من مكة يشير بيده الشريفة الكريمة إليها ويقول والله إنك أحب البلاد إلي ولو أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وحينما يتحدث أيضا صلى الله عليه وسلم عن خديجة حبه صلى الله عليه وسلم فكان يتحدث عنها بتلك الكلمات اللطيفة الجميلة لأنها مثلت له الحب صلى الله عليه وسلم، حتى جاء جبريل عليه السلام يخبره ويبشره بأن لها بيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. دائما حينما نتحدث عن هذه الحياة، الحياة دائما يعلوها التفاؤل ويعلوها الأمل، هنا تكون حياتك. لا تنظر إلى الحياة وكأنك يئست من هذه الحياة، فحينما تكون وحدك في هذه الحياة فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيزيل عنك تلك الوحشة وتلك الوحدة. إذا كان يونس عليه السلام حينما كان في بطن الحوت وهو واحد لنفسه في بطن ذلك الحوت بلا ونيس ولا جليس وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فجاءه الأمل والله سبحانه وتعالى بعد ذلك أرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى الحين. دائما هي الحياة. حينما نتحدث أيضا عن إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار وحيدا لا أنيس له ولا جليس أيضا فألقي في النار، وهنا ما كان الله سبحانه وتعالى إلا أن أتى له بالفرج، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالحياة دائما حينما نتحدث عنها لابد أن يكون فيها الأمل ويكون فيها الرجاء، طبعا مع الأخذ بالأسباب. فسبحان الله، هذا في الحياة وفي حب الحياة وفي أمل الحياة دائما نور الله وروح الله يسطع، فلا يلأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك نجد ذلك الأمل الحقيقي المحمود لابد أن يكون اقترانه بالعمل والأخذ بالأسباب حتى يصير باعثا على الحب والجد والمجاهدة وأيضا الإصرار نحو تحقيق الهدف. فدائما تتحقق بالعمل وبالجد وبالحب تتحقق تلك الأهداف التي ترجوها في حياتك. وأقول لك دائما لا يأسى مع الحياة.
1: نعم صلاح، كيف يساهم الأمل واليقين بالفرج في تحويل الأزمات والعقبات الصعبة إلى نقطة انطلاقة جديدة لبناء مستقبل أفضل؟
2: دائما هو اليقين دائما هو مقترن بالأمل، ودائما الإنسان حينما تكون يكون له الأمل، يكون متيقنا بأن الله سبحانه وتعالى سيوصله إلى الهدف الذي ينشده أو الذي يريده. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحينما أبو بكر الصديق يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله لو نظر أحدهم إلى رجليه أو إلى شراك عليه لرآنا. فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم، انظر هنا الأمل مع اليقين، يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هنا اليقين دائما يكون مع الأمل ليصنع لك في الحياة الأشياء التي قد تعجز عنها أو تراها مستحيلة، لكنها دائما مع الحياة ومع الأمل يصنع ذلك اليقين المعجزات. وأيضا حينما نرى أديسون حينما اخترع ذلك المصباح الكهربائي 999 مرة لعله أخطأ فيها وبعد ذلك نجحت التجربة، فعنده يقين إنه سينجح. وهكذا نحن في الحياة، لابد علينا أن يكون عندنا يقين في حياتنا بأننا سننجح مع الأخذ بالأسباب، ليس ذلك بمعنى أننا نتواصل. ولذلك نجد حبيب صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل عن دابته: أعقلها أم أتوكل؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل. فنجد أن ذلك الأمل الذي يكون دائما مصحوبا باليقين يجعل صاحبه يصل إلى مكانة قد لا يرى نفسه أنه يصل إليها، أو نقول أنه قد يصل إلى حد المعجزات في الحياة.
1: نعم، الصبر والظن وحسن الظن بالله، فما هو الدور الذي يلعبه الصبر وحسن الظن بالله في حماية الإنسان من الوقوع في فخ اليأس والإحباط عندما تتأخر النتائج؟
2: دائما الإنسان حينما يكون صبورا فدائما بالصبر يقولون: تنال ما تريد والتقوى تكسر الحديد. فدائما بذلك الصبر الذي أنت فيه والذي أنت تناله، نجد أننا في هذه الحياة الله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا ظننت بالله سبحانه وتعالى الحسنى، وربنا سبحانه وتعالى يقول: رحمتي وسعت كل شيء، فلماذا تجعل نفسك تضيق في هذه الحياة؟ إذا اليوم لم تجد رزقك، الله سبحانه وتعالى سييسر ذلك الرزق. وكم هي في الحياة، نجد أننا أحيانا تضيق بنا الحياة فتكون في عنق الزجاجة، ثم أننا بعد ذلك يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى عن طريق ذلك الصبر. فدائما الصبر، ودائما معه أيضا مع ذلك الصبر حسن الظن بالله عز وجل، يجعل ذلك المؤمن يصل إلى أنه يكون راضي عن ما بما قسمه الله سبحانه وتعالى له في الحياة. والله سبحانه وتعالى دائما رؤوف بعباده سبحانه وتعالى، والله أيضا سبحانه وتعالى دائما يحسن التدبير لعبده. فلعله سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قضى لك في أمر تجد فيه أنت الشر، لكن الله سبحانه وتعالى أراد لك به الخير. ودائما المؤمن حتى الشوكة التي تصابه ويصيبها في هذه الدنيا فيكتب له بها الأجر، وتكون حياته دائما بين صبر وبين أجر، بين صبر وبين رفعة، بين صبر وبين قضاء الله سبحانه وتعالى وحسن تدبير لهذا المؤمن. دائما حينما نتحدث عن الصبر فالله سبحانه وتعالى الله مع الصابرين، وحينما يكون صبر ويكون أيضا معه حسن ظن بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يكون دائما لذلك المسلم مكان عنده سبحانه وتعالى لأنه صبر على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به ولم يجزع فحذر من الجزع. والله سبحانه وتعالى دائما حينما يكون العبد صبورا يوصله دائما إلى أعلى الدرجات في الجنة، وهذه الدرجات لا يصلها إلا من صبر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
1: نعم، كيف تحدثنا عن كيف يؤثر التمسك بالأمل على العطاء الفردي وعمارة الأرض، ولماذا يعتبر التفاؤل المحرك الأساسي لاستمرار الحياة وتطور المجتمعات؟
2: مروى، لو أنك في هذه الحياة، وأيضا مستمعينا الكرام، لو أنك في هذه الحياة يأست من الحياة، ماذا ستفعلين؟ أكيد ستتوقفين عند المكان الذي أنت فيه، وستظلين مثل الماء الراكد لا يحركك شيء. لماذا؟ لأنك يأست من هذه الحياة. فالحياة لا تريد يأس، فكيف بإنسان يعمل ويجتهد ويجد ويكد ويصبر وهو يأس من الحياة؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل اليأس أو قرن اليأس بالكفر، وقال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك فهذا اليأس الذي هو يكون في الحياة أكيد يكون مؤقت للإنسان في عمله، اليأس دائما يجعل ذلك الإنسان يجد أن الحياة كلها سوداء، صفحة سوداء ليست لها مكان لأن يعيش، بل إنه يظل دائما مكتئبا، دائما قلقا، دائما يبحث في حياته عن الأشياء السلبية في هذه الحياة، لا يرى في هذه الحياة أي إيجابية، دائما ينظر إلى الكوارث في حياته، دائما ينظر إلى أن الناس حواليه كلهم ضده، ينظر إلى الناس الذين حوله لا أحد معه. أقول لك إذا كنت تريد أن تعيش حياتك، ابعث في نفسك الأمل، شارك نفسك مع الآخرين أيضا فرحتهم، شارك الآخرين في حياتهم، اعمل الخير، ودائما حينما تعمل الخير وتدخل السعادة إلى قلوب الناس، الله سبحانه وتعالى يدخل ذلك تلك السعادة إلى نفسك. دائما إذا أردت أن تعطي في هذه الحياة، اجعل الأمل يحدوك، اجعل الحياة إنك دائما على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك الأجر الكثير، سيكتب لك في حياتك الأفضل، سيكون مستقبلك دائما يشير إلى النجاح. ليس الحياة كل الحياة، البعض يظن أن الحياة تكون في المال، والمال ليس بالسعادة. فقارون ما كان إلا ماله الذي أهلكه، ولا ينظر البعض أنه في أنه تكون كل الحياة والسعادة في وجهته. ففرعون لم تهمه أو لم تنفعه تلك الوجهة، ويظن الآخر أنه تكون دائما حياته مرتبطة بالرزق، أو يظن أن حياته مقترنة بالمنصب. فنقول لك دائما اجعل حياتك مع الله سبحانه وتعالى، واعمل ما يرضي الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك فإنك على خير كبير، وبذلك أيضا تمسك بالأمل، فإن ذلك يجعلك دائما بدرة صالحة، وتعمل في ذلك المجتمع، وتسعد الآخرين، وتشارك في إسعادهم.
1: نعم صلاح، أخيرا لو نسأل، ما هو العلاج الأمثل لليأس والقنوط في الحياة؟
2: دائما ما نقول العلاج يقولون دائما ما هو يكون المناسب للإنسان من ذلك الهلاك أو من ذلك الشيء المؤذي. فإذا تحدثنا عن العلاج اليأس والقنوط، فدائما أولا نتحدث عن القنوط، نقول إنه أشد من اليأس، لعلنا ولن أصل إلى مكانة أخرى، لكن أقول لك عليك أولا في هذه الحياة، عليك أولا بالثقة بالله عز وجل، ودائما من جعل الله سبحانه وتعالى همه، الله سبحانه وتعالى أكيد سيجعل لذلك الإنسان فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا إذا تحدثنا عن دلق الإنسان في هذه الحياة وعن العلاج الذي يكون له، أقول لك الدعاء. فكلمة خرجت من فم يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالله سبحانه وتعالى أفرجها عنه. أيضا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة بدر يطيل الدعاء ويرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى حتى أتاه النصر والبشرى. أيضا أقول لك لا تستعجل، كثير منا حينما يكون في هذه الحياة يقول أنا صبرت وصبرت ولكنني لم ألقى شيئا، أقول لك لا تستعجل، الله سبحانه وتعالى لعله يختبر صبرك، ولكنه سبحانه وتعالى إذا أعطى أجزل ذلك العطاء وأعطاك خيرا كثيرا. أقول لك أيضا حينما تستعجل فالله سبحانه وتعالى أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده ما لم يستعجل الإجابة. أيضا من العلاج التي يكون ضمنها، انظر في تجارب الآخرين وفي قصص الآخرين تجد أنها مسلية لك أيضا. فسبحان الله حينما تنظر ستجد الأنبياء هم أشد ابتلاء ثم الأمثل فالأمثل. اعلم بأن احتساب الأجر دائما يكون من الله سبحانه وتعالى، ودائما الأجور التي يكتبها الله سبحانه وتعالى إن لم يكن للمؤمن في هذه الحياة مجال في السعادة ستكون له السعادة الدائمة بإذن الله عز وجل في جنة الفردوس الأعلى. ولذلك عليك أن تطمئن أن هذه الحياة هي دار مرور دار عبور، ودائما المستقر يكون في رحمة الله عز وجل في مقعد صدق عند ملك مقتدر. دائما حينما تكون الحياة وعلاجها معك فأنت، أقول لك من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. فإذا أردت أن تكون حياتك دائما حياة فيها السعادة فاجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيك واجعله يراك في مكان أوامره، وأيضا لا يراك في المكان الذي نهى أن تكون فيه. فالحياة دائما ما هي إلا دار ممر، ودائما الحياة الأخرى هي دار مستقر. فتجعل الله سبحانه وتعالى سيفرج عنك كل تلك الكروبات، ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج.
1: نعم، شكرا لك مدرب صلاح عبد الله إبراهيم زميلنا في فقرة التنمية البشرية، ولقد تحدثنا اليوم أنه لا يأس مع الحياة.
2: شكرا لكم.

واقصف لنا فلي. طير السماء بكر بكر صبح على خلي، صبح على الأغصان واقصف

0: إلى من تثقون في أمانته وحكمته ليمد لكم يد الصواب، ومارسوا الرياضة للتخلص من الطاقة السلبية واكتساب الثقة في النفس، وواظبوا على الصلاة من أجل السلام الروحي، وآمنوا بأن الله يرعاكم ويختبر صلابة إيمانكم.
1: أصدقاء الصباح والصديقات، تذكروا دائما قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، صدق الله العظيم. وتذكروا دائما، تذكروا قوله تبارك في علاه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، صدق الله العظيم.
0: أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: الدنيا جميلة بقدر ما فيها وبها ممن نعيش ونتعايش معهم من أصحاب القلوب الطيبة والنوايا الصافية والسرائر النقية والوجوه الباسمة، الذين يبثون فينا الأمل ويشعرون دائما بمودتهم ومحبتهم لنا،
0: ويزودون بأكسجين البقاء والاستمرار ما شاء لنا ولهم الله أن نبقى ونستمر على وجه هذه البسيطة في هذه الحياة الفانية.
1: وتحية وسلامة وصباح الخير يا حضرموت.

0: هذه أجمل التحيات مني أنا سعيد الحاج،
1: ومني أنا أيضا مروى صالح،
0: وأجمل التحيات لكم أيضا من منفذنا على الهواء مباشرة الزميل معتز سالم علي.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

إلى أن نلتقي أيها المستمعون الأعزاء في حلقة قادمة بحول الله تعالى وقوته. من صباح الخير يا حضرموت،

0: مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. صباح الخير، صباح الخير يا حضرموت.
1: التاسعة تماما في المكلف.

0: سيداتي أنساتي سادتي سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة من المكلة نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي خادم الحرمين الشريفين. المحافظ الخنبشي ينعي الشيخ سليمان علي المحمدي ويشيد بمسيرته الوطنية والبرلمانية. وزير التخطيط يبحث مع المديرة القطرية للبنك الدولي مجالات التعاون والمشاريع التنموية. السلطة المحلية بحضرموت تحتفي ببعثة منتخب الناشئين وتؤكد حضرموت حاضنة للشباب وواجهة مشرفة للرياضة الوطنية. مصدر أمني يحذر من رسائل حوثية لاستدراج المواطنين في المحافظات المحررة عبر يمن موبايل ويو. ومن العناوين إلى التفصيل، بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق في مصابهم الأليم، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. نعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي باسمه وباسم السلطة المحلية بالمحافظة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سليمان علي المحمدي عضو مجلس النواب اليمني وعضو كتلة حضرموت البرلمانية الذي وافاه الأجل في جمهورية مصر العربية عقب رحلة علاج ومعاناة مع المرض. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن عميق حزنه بهذا المصاب الجلل، مستذكرا ما سطره الفقيد خلال حياته من مواقف وطنية ومسيرة حافلة بالعطاء والعمل البرلماني والسياسي والاجتماعي وإسهاماته المخلصة في خدمة الوطن والمواطنين والدفاع عن قضايا حضرموت ومصالح أبنائها. وأكد أن حضرموت فقدت برحيله شخصية وطنية وسياسية واجتماعية بارزة عرفت بالحكمة والاعتدال والحرص على خدمة الناس وإصلاح ذات البين وتمثيل أبناء المحافظة في مختلف المحافل بروح وطنية ومسؤولية، مشيرا إلى أن مآثر الفقيد ومسيرته ستظل حاضرة في ذاكرة أبناء حضرموت وكل من عرفه وتعامل معه. وبهذا المصاب الأليم رفع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وآل المحمد كافة وأعضاء مجلس النواب وكتلة حضرموت البرلمانية وأبناء حضرموت والوطن عامة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يجعل ما قدمه من أعمال في خدمة وطنه وأهله في ميزان حسناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. احتفت السلطة المحلية بحضرموت أمس الجمعة ببعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم بتنظيم يوم ترفيهي في منتزه ومسابح كابانا بمنطقة فوة بمدينة المكلا، وذلك في ختام معسكره الإعدادي الداخلي بالمحافظة الذي أقيم برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي قبيل مغادرة البعثة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكرها الخارجي استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين المقرر إقامتها في الأردن. وأكد وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي خلال الفعالية أن قيادة السلطة المحلية تولي القطاعين الشبابي والرياضي اهتماما كبيرا وتحرص على أن تظل حضرموت حاضنة للمنتخبات الوطنية وملتقى للشباب والمبدعين والرياضيين من مختلف محافظات الوطن. وأشار الوكيل باعلوي إلى أن المنتخب الوطني للناشئين يمثل أملا للشارع الرياضي ومصدرا للفرح والفخر ناقلا لأعضاء البعثة تحيات قيادة السلطة المحلية وأبناء حضرموت مؤكدا أن الرعاية التي حظي بها معسكر المنتخب تأتي امتدادا لنهج المحافظة في دعم الشباب والرياضة وتوفير البيئة الملائمة للمنتخبات الوطنية لتحقيق أفضل مستويات الجاهزية. من جانبه عبر المدير الإداري للمنتخب الوطني للناشئين الكابتن سعيد الخولاني عن خالص الشكر والتقدير لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وأبناء المحافظة لما قدموه من حفاوة استقبال ودعم لوجستي وما وفرته المحافظة من أجواء مناسبة أسهمت في إنجاح المعسكر ورفع جاهزية اللاعبين. وأكد الخولاني أن الدعم والاهتمام الذي حظي به المنتخب في حضرموت كان له أثر إيجابي في رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني والإداري متطلعا إلى أن ينعكس نجاح معسكر المكلا على أداء المنتخب في استحقاقاته الإقليمية المقبلة. وشهد اليوم الترفيهي الذي حضره المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي وعدد من القيادات والشخصيات الرياضية فقرات وأنشطة ترفيهية ورياضية متنوعة هدفت إلى منح اللاعبين مساحة للاستراحة والاستجمام والتخفيف من ضغوطات التدريبات وتهيئتهم نفسيا ومعنويا قبل خوض المعسكر الخارجي والاستحقاق الآسيوي المرتقب. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي مع المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي لدى اليمن دينا أبو غيدة مجالات التعاون بين الحكومة والبنك وسير المشاريع الممولة في عدد من القطاعات. واستعرض اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي أوضاع المحفظة الجارية وما تحقق فيها والمشاريع التي يجري إعدادها في قطاعات الكهرباء والزراعة ومصايد الأسماك والمياه وتنمية القطاع الخاص. كما بحث الجانبان ترتيبات مشاركة اليمن في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقرر عقدها في بانكوك خلال أكتوبر المقبل إضافة إلى اجتماع مجموعة شركاء اليمن المقبل. وأشار الوزير إلى أن الوزارة والجهات الحكومية تعمل حاليا على إعداد الخطة الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وفق منهجية تنطلق من المديريات والمحافظات وتقوم على تحديد أولويات الاحتياجات مؤكدا أهمية المواءمة بينها وبين إطار الشراكة القطرية الذي يغطي الفترة نفسها. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى توجه الحكومة للانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي بما يمكن المؤسسات الوطنية من تنفيذ المشاريع بنفسها مرحبا بما يوليه إطار الشراكة الجديدة من اهتمام ببناء قدرات هذه المؤسسات. من جانبها أكدت المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي لدى اليمن استمرار دعم البنك لل اليمن واستعداد فريقها للعمل مع الوزارة في إعداد الخطة ومواءمتها مع أولويات إطار الشراكة. حذر مصدر أمني بوزارة الداخلية المواطنين في المحافظات المحررة بشكل عام ومحافظتي تعز والحديدة بشكل خاص من الانجرار وراء حملة تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر إرسال رسائل نصية باستخدام شبكتي الاتصال يمن موبايل ويو اللتين استولت عليهما بعد انقلابها على الدولة عام 2014، وتتضمن دعوات لما تسميه الميليشيات العفو والعودة. وأوضح المصدر الأمني أن هذه الرسائل تأتي في إطار حملة ممنهجة للحرب النفسية والتضليل والاستدراج تستهدف التأثير على المواطنين ومعنوياتهم واستغلال أوضاعهم من خلال توظيف شبكات الاتصال لوسيلة لتمرير مخططاتها الإرهابية ومحاولة استدراج المواطنين والحصول على معلومات وبيانات تحت ضغوط تمارس عليهم قد تستغل لأغراض أمنية. ودعا المصدر المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الرسائل أو الاستجابة لمضامينها وعدم الاتصال بالأرقام الواردة فيها أو تقديم أي بيانات أو معلومات شخصية وعدم إعادة نشرها أو المساهمة في تداولها باعتبارها جزءا من حملة تضليل وحرب نفسية تستهدف المجتمع. كما دعا المصدر الجهات المختصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التعامل العاجل والمسؤول مع استغلال شبكات الاتصال والإنترنت من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لحماية المواطنين ومنع استخدام خدمات الاتصالات في تنفيذ حملات التضليل والاستدراج التي تستهدف المواطنين في المحافظات المحررة. وحذر المصدر من خطورة الوقوع ضحية لأساليب الاستدراج والتضليل التي تنتهجها ميليشيات الحوثي مؤكدا أن تجارب سابقة أظهرت أن الاستجابة لمثل هذه الدعوات قد تقود إلى عواقب وخيمة حيث انتهى مصير عدد ممن وقعوا ضحايا لهذه الأساليب إلى سجون الميليشيا وتعرضوا للتعذيب والتنكيل والإخفاء القسري. ودعا المصدر المواطنين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي واليقظة وعدم الانخداع بمثل هذه الدعوات الحوثية أو الاستجابة لها مؤكدا أن وعي المواطن ويقظته يمثلان خط الدفاع الأول في حماية المجتمع ومواجهة حملات التضليل والاستدراج والحرب النفسية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. الخبر الأخير في هذه النشرة: دمرت القوات المسلحة عربات وأسلحة وقضت على عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بالقرب من ميناء المخاء بمحافظة تعز. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة قضت على تجمعات كبيرة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية بالقرب من مول زيد الخرج وجوار إدارة مشروع المياه في المخا. وأضاف: قضت القوات المسلحة على تجمعات لعربات وعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية على خط المخاء ذباب في المحجر الحيواني على بعد 11 كيلومتر من مدينة المخاء، كما قضت على تجمعات لعناصر الميليشيا في مقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائري الشمالي بمدينة المخاء. بهذا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. هذه تحياتي مروة صالح السفرة ولكم التحية من محررة النشرة شكري نصر مرسال ومن منفذها على الهواء مباشرة عمر بامبوع. شكرا لحسن الإصغاء وطيب الاستماع.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية إعداد خالد سعيد مدرك تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسامع ثقافية.

توجه مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالمكلا نحو إيجاد بنية تحتية للتخطيط الاستراتيجي للسنوات الثلاث القادمة، يمثل خطوة مهمة ومتقدمة يخطوها المركز لأول مرة من أجل تحديد الخيارات والملامح الاستراتيجية للعمل المستقبلي الجديد للمركز على أسس وخطوات جديدة ذات أبعاد استراتيجية علمية ومنظمة. وما يميز هذا التوجه المهم للتخطيط الاستراتيجي المستقبلي لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالمكلا أنه أشرك الرأي العام الحضرمي في هذا التوجه المذكور، على اعتبار أن المتلقين توجه لهم رسالة المركز التاريخية والثقافية، وتجب معرفة آرائهم فيما يقدم لهم وما يرغبون في تقديمه لهم مستقبلا.

يعد الفنان الفقيد عمر غيثان أحد رواد الغناء والموسيقى في حضرموت. والفنان غيثان من أبناء غيلبة وزير، وقد عرف بكونه مثالا للفنان والإنسان الصابر والمخلص لرسالته الفنية. الفنان المخضرم الغدير عمر غيثان شارك في العديد من المحافل الداخلية والخارجية، وتم تكريمه في مسقط رأسه. وقد أتحفنا الفنان عمر غيثان صاحب الصوت الرقيق بروائع غنائية من قبيل يا نود نسنس، من قدى العربان خبرنا، يا سارح البكرة، إلى أحبابنا سلام. توفي الفنان عمر غيثان في شهر يوليو عام 2024 للميلاد.

المسمع الثالث، مركز حضرموت للدراسات التاريخية للتوثيق والنشر، ينفذ مشروع التخطيط الاستراتيجي.

يعكف مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالمكلا على تنفيذ مشروعه الخاص الذي أطلق عليه مشروع التخطيط الاستراتيجي، والذي يهدف إلى تحديد الخيارات والملامح الاستراتيجية للمركز للفترة ما بين عام 2027 حتى عام 2030 للميلاد. ومن أجل إشراك الرأي العام الحضرمي في المساهمة في وضع الخيارات والملامح الاستراتيجية المستقبلية لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، طرح المركز استبانة دعا فيها الرأي العام في حضرموت ساحلا ووديا إلى تعبئة هذه الاستبانة للمشاركة في بناء الملامح الاستراتيجية لمركز حضرموت للدراسات التاريخية للأعوام القادمة.

المسمع الرابع. مؤسسة حضرموت لخدمة التراث تهنئ نجلاء شمسان بمناسبة حصولها على جائزة أفضل المتاحف التراثية الشخصية.

تقدم مجلس إدارة مؤسسة حضرموت لخدمة التراث بمدينة سيئون بخالص التهاني والتبريكات للسيدة الفاضلة نجلاء شمسان بمناسبة نيلها جائزة أفضل المتاحف التراثية الشخصية عن متحف البيت اليمني للموروث الشعبي في مديرية التواهي بمحافظة عدن. وأعرب رئيس المؤسسة الأستاذ حسن باحشوان عن اعتزازه بهذا التكريم المستحق، مشيدا بالجهود التي تبذلها نجلاء شمسان في حماية الموروث الشعبي اليمني وصون التراث الأصيل وتعريف الأجيال به، وأكد أن هذا الإنجاز يمثل تقديرا للجهود الفردية والمجتمعية المبذولة في مجال حفظ التراث والمتاحف الشخصية وإسهامها في تعزيز الوعي بالهوية الثقافية للبلد.

والآن أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حصاد المطابع. وأول إصدارات المطابع لهذا الأسبوع كتاب الزعيم أبو بكر بن شيخ الكاف صانع السلام، تأليف الأستاذ الباحث جعفر محمد السقاف والأستاذ علي بن أنيس الكاف. ويتناول الكتاب السيرة الذاتية العطرة والمباركة للشيخ أبو بكر بن شيخ الكاف صانع السلام ورجل الأعمال والبر والخير والإحسان والتنمية.

يجمع ويوثق معلومات رائعة عن الفضة والحلية الحضرمية، وقدم فيه معلومات ثرية توثق لهذا الجزء المهم من التراث الحضرمي، وقد سبق تأليفه وجمعه لهذا الكتاب إنشاء متحف مركز الفضة الحضرمية بسيئون.

بهذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسامع ثقافية. هذه تحيات خالد سعيد مترك من الإعداد، سالم بلجدي من الإخراج، مادلينا باكود من التقديم.

مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

الأخوة والأخوات في العاشرة تماما، أنتم مع موعدين برنامج صحتك بالدنيا. عنوان الحلقة لهذا الأسبوع: الأنظمة الغذائية بين العلم والخرافة. ضيف الحلقة الدكتور هاني مباركوت، استشاري أمراض السكري والتغذية بمستشفى ابن سينا ومستشفى العرب. نناقش في هذه الحلقة عدة محاور تتعلق بمفهوم علم التغذية وأساسيات علم الغذاء والكثير من المحاور الهامة. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9. سأكون معكم أنا شخصيا علي باقي بصحبة زميلي عمر علي بامبو. نلتقي في العاشرة تماما إن أذن الرحمن.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
2: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
1: إذاعة المكلا تقدم
2: صحتك بالدنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، وهي حلقة تحمل رقم 142 للسنة الرابعة لهذا اليوم السبت 12 من سبتمبر عام 2026 للميلاد. عنوان الحلقة لهذا الأسبوع: الأنظمة الغذائية بين العلم والخرافة. ضيف الحلقة الدكتور هاني مباركوت، استشاري أمراض السكري والتغذية لمستشفى ابن سينا ومستشفى العرب.

0: هاتف الاستوديو 30-29-29. أعزائي المستمعين، أجزتي المستمعات، تعتمد الأنظمة الغذائية الصحية على العلم وعلى التوازن الغذائي، بينما تقوم الخرافات على الحرمان الشديد واستبعاد مجموعة كاملة من الطعام. وفي علم التغذية لا يمكن الاعتماد على المفاهيم الخاطئة والعناوين المضللة لاكتساب المعلومات، ولهذا يجب اكتساب المعلومات الصحية من مصادرها العلمية المعتمدة أو من الاستشاريين والمختصين. واليوم معنا أحد المستشاريين والمختصين في علم التغذية. باسمكم جميعا أرحب بالدكتور هاني مباركوت، استشاري أمراض السكري والتغذية بمستشفى ابن سينا التعليمي بفوة ومستشفى العرب. دكتور هاني، مرحبا بك باسم كافة المستمعين والمستمعات، أرحب بك ترحيبا حارا في هذه الحلقة، أتمنى تكون مفيدة للمستمعين الكرام. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا بك أستاذ علي وبالسادة المستمعين عبر أثير إذاعة المكلة في هذه الأيام طبعا، وندعو الله طبعا للجميع بالسلامة والعافية ودوام الصحة بإذن الله تعالى.
0: نعم دكتور، الأنظمة الغذائية بين العلم والخرافة، هناك أساسيات لعلم الغذاء، هناك أيضا مفهوم لعلم التغذية. لو في البدء لو تعرفنا عن ما هو مفهوم علم التغذية، ما هو علم التغذية؟
1: هو علم التغذية هو أحد العلوم الطبية التي تعني في توصيل الغذاء أو ومناقشة الغذاء المطلوب للإنسان ضمن مراحل الحياة المختلفة.
0: نعم.
1: الطفولة والمراهقة والحمل وكبار السن، وأيضا في حالات المرضية، الحالات السليمة وأيضا في حالات المرضية، أمراض المختلفة المزمنة، وأيضا يناقش الغذاء في حالات الرياضة والنشاط البدني وإلى آخره. طبعا هو من علوم الحديثة يعتبر نسبيا بالعلوم الأخرى طبعا، ولا زالت طبعا لا زال هناك في تطور في نظرياته وفي هناك توصياته، لا زال يعتبر من العلوم التي نجد فيها الكثير من التحديثات سنويا.
0: نعم.
1: تمام. ولا زال هناك في كونفليكت، يعني اختلافات في بعض التوصيات، تجد انه في بعض الامور مثلا انه نعم او لا، يعني لا زالت هذه الموجوده في كثير من توصياته. طبعا احنا بالنسبه لنا مع التغذيه زي ما قلت لك، المديول او جوانب التدخل هي تبدا من فسيولوجية الغذاء وحرق الغذاء وهضم الطعام وامتصاص الطعام في الإنسان، وبعد ذلك يأتي من احتياجات الضرورية للإنسان خلال مراحل الحياة، ثم بعد ذلك نناقش طبعا الأمراض المختلفة من السمنة والسكري والضغط والسرطان والقلب والكوليسترول والمشاكل الرئوية ومشاكل الأمعاء والاضطرابات الجهاز الهضمي، اضطرابات الجهاز العصبي، مشاكل الإيدز ونقصان المناعة والمناعة. ويعني زي ما انت شايف انه التدخل الغذائي تجده في كل المشكلات، في نعم. كل المشكلات تجد انه بعدين هنا ما هي التوصيات الغذائية، وطبعا كل جانب من هذه الجوانب فيه الممنوع والمسموح واللي يزيد واللي ينقص.
0: دكتور قبل،
1: ولا ننسى أيضا نعم. حتى في جانب العناية المركزة، في جانب العناية نعم. المركزة أو ما تغذية ما بعد العمليات، يعني كل هذه تدخلات كثيرة.
0: نعم. هذا سيقولنا دكتور عن أساسية علم الغذاء.
1: علم الغذاء،
0: ما هي أساسيات علم الغذاء؟
1: أساسيات علم الغذاء هو أن نفهم نحن الغذاء.
0: نعم.
1: ونفهم المطلوب لكل إنسان، هذا هو أساسيات علم الغذاء. فأنت نعم. إذا عرفت الغذاء بأنواع المختلفة، مكوناته المختلفة، وعرفت إيش اللي يحتاجه الإنسان، هنا أصبح التوازن في الدنيا هذه كلها. وهنا طبعا نفهم أساسية الغذاء، هي أنه نفهم أن الغذاء هو عبارة عن أنواع من الطعام، وهذا الطعام مقسم إلى مجموعات، الطعام بعدين يتقسم ضمن الطعام الواحد إلى مكونات غذائية، وهذه المكونات مكونات غذائية كبيرة أو صغيرة.
0: نعم.
1: والكبيرة هي الكربوهيدرات والبروتين والدهون، والصغيرة يدخل فيها المعادن والفيتامينات والأملاح، ولا ننسى الماء ضمن مجموعات الغذاء. في هناك أيضا حكاية اللي هي في الغذاء اللي هي الحاجة اسمها الزيوت الطيارة أو المواد الكيماوية الدقيقة اللي موجودة في الغذاء. يعني أنا لما يكون عندي مثلا تفاحة، فالتفاحة هذه فيها كربوهيدرات اللي هو عبارة عن السكريات الطبيعية، فنحن نقول سكريات موجودة ضمن هذا الغذاء، بس من اللي خلق السكر هذا؟ هو ربنا. طيب سكريات، بعدين إيش معانا؟ معانا في ماء، بعدين في معانا صوديوم، وفي أيضا كمية من المعادن بوتاسيوم، ولكن في برضو معادن صغيرة جدا. طبعا في فيتامينات أيضا، لو نفرض فيتامين سي مثلا، لكن في أيضا كيميائيات صغيرة دقيقة جدا تكون موجودة في هذه التفاحة مثلا، وهذه الكيميائيات دقيقة لها تأثيرات على الجسم. تمام، معانا الفايتوكيميكلز، معانا هناك الكروميوم، شغلات دقيقة جدا تشتغل بعدين في الخلايا، ولكن كمياتها يعني بالمايكروغرامات. كل طعام شوف فيه حاجة معينة، ولكن هذه المكونات تقريبا إلى الآن ما أثبتت يعني فعالياتها، ولكن يقال مثلا أنه هذا المنتج في هذا المادة، وهذه المادة تفيد في المناعة أو تفيد مثلا في القضاء على كذا، ولكن إلى الآن تظل هذه تحت الدراسة وتظل تحت إيش التجربة. وأنا دائما والله من أول يعني يوم هذا العلم يعني لما بدينا نتكلم فيه نقول أنه سبحان الله قد يكون في كل نوع من أنواع الغذاء في علاج لكل الأمراض اللي نحن عندنا موجودة في الدنيا، بس سبحان الله إلى الآن لم يستطيع أحد من اكتشافها. يعني ربما السرطان هذا يكون موجود في غذاء من الغذاءات، وربما يكون مرض الفيتيلايجو اللي هو البرص، وربما يكون مرض السيستميك لوبس أو الذئبة الإحمرارية من أحد الأمراض المناعية، وربما يكون مرض السكري النوع الأول اللي تدخل في المناعة، أو ربما الغدة الدرقية يكون في غذاء. بس إلى الآن هذه المادة اللي موجودة بالميكروغرامات الصغيرة ربما الإنسان إلى الآن والحقيقة أنه فعلا إلى الآن لم يستطيع حد اكتشافها. هذه قد تحتاج إلى دراسة، والعالم شوفها يدرس الجانب هذا، يدرسه بكثافة، لكن إلى الآن لم يثبت بشكل قاطع إنه هذا المادة شوفها علاج لكذا. لكن يأتي الأبحاث تبين والله تقول إنه هناك فائدة، تجد البحث الثاني يقول لك لا والله لم نجد فائدة، فهنا يحصل التضارب. الجانب الثاني من هذا مشكلتنا في هذا العلم إنه تجد إنه هذه الأشياء تحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا عشان نحن نستخلص مادة الفعالة اللي موجودة في العسل. يحتاج لك يعني إلى الآن هم حاليا لم يكتشفوا المادة الفعالة اللي موجودة في العسل. العسل فيه كربوهيدرات، فيه سكريات، فركتوز، فيه معادن، فيه حديد، فيه زنك، فيه فيتامينات، لكن هناك مادة في داخل هذا العسل. هنا السر هو أنه كيف يمكننا استخلاص هذه المادة منه، لأنه لو نحن استخدمنا هذه المادة ربما تكون علاج لكل الأمراض. وهذا ذكر أصلا في القرآن، ودائما نحن نكرر هذه الجملة ونقولها في المحافل العلمية ونقولها، والعالم على فكرة عارف الجملة هذه وهو قاعد يشتغل فيها، بس للأسف إلى الآن لم يهديه ربنا لذلك. لحكمة. وأكثر أكثر أكثر مجتمع طبي قاعد يبحث في الجانب هذا هو المجتمع الصين. الصين قاعدة تشتغل في الجانب هذا، تصدق؟ تشتغل بقوة، لأنه العلم هذا شوف يحتاج إلى مليارات، أقول لك إياها ببساطة جدا. لأنه حصل معنا، أنا شخصيا حصل معي عندما كنا نريد أن نبحث في المادة الفعالة في مادة الشعير، لقينا أن المادة الفعالة هذه حسب الأبحاث اللي موجودة هي اسمها بيتا جلوكان. والبيتا جلوكان عشان أنت تستخلصه وتجيبه وتستخدمه في التجربة يحتاجك آلاف الدولارات، وقف المشروع. واضطرينا نحن نستخدم الشعير ككامل عشان خلاص ما عندنا الإمكانية نحن نستخدم البيتا جلوكان. هو البيتا جلوكان مستخلص موجود ويباع في شركة في أوروبا، الجرام الواحد حقه $4,000، وانت تحتاج 8 جرامات عشان تعمل التجربة. فلذلك كان من استأثر ان نحن نرجع للوراء ونستخدم الشعير. طب هل انا وصلت؟ وكانت البحث اثبت فعالية هذا المادة ككل كمجموعة. لكن انا عشان اكون قاطع في العالم أقول لهم شوفوا الشعير في مادة اسمها كذا وهذه المادة كانت فعال، فلا بد استخدم في إيش كانت في تغذك في المناعة. وجد أن هذه المادة البيتا جلوكان تحسن من المناعة، والآن هناك في علم كبير جدا تخيل في موضوع الشعير وأثره على المناعة وأثره على الأمراض. لكن أنا الآن كدكتور هاني أنصح أن أستخدم شعير، في ناس كثير يستخدم، لكن طيب لما ينقول استخدم، لكن يفرق. شوف لما أقولكم والله استخدم كذا كذا مايكروغرام من هذه المادة ستكون هي شافية لهذا المرض، شوف كيف الموضوع. الجانب هذا هو المشكلة، هو ده المشكلة، وهو ده اللي ليش اللي مانع الناس من أنها تتبنى هذه الرؤى بشكل.
0: الشعير هو مفيد لعلاج السكري،
1: أكيد مفيد لعلاج السكري، مفيد للكوليسترول، مفيد تخيل للمناعة، للمناعة يعني الأمراض المناعية، وكل الأمراض تقريبا اللي عندنا مناعية من السكر، تبدأ من السكر النوع الأول، وأيضا حتى السكر النوع الثاني بدرجة بسيطة، ولجد الغدة الدرقية، الأمراض المناعية موجودة في الجهاز الهضمي، أمراض المناعية موجودة أيضا في الدأبة الإحمرارية والروماتويد، كل نص الأمراض اللي نحن نتعامل معها في الأمراض الباطنة هي أمراض منشأها مناعي. وإيش اللي يخلي المناعة تثار؟ هي البيئة، وسبحان الله أسباب غير معلومة. طيب إيش العلاج؟ أنا عشان أقول لك والله شوف، أنت عندك روماتويد أرثرايتس يعني التهاب روماتيدي للمفاصل، الآن حاليا حسب الرؤية الطبية العلمية اللي هو الطب التقليدي اللي نحن نتعاملها، هناك أدوية الميثوتروكسيت والبردنزولون اللي هو كورتيزون بدرجات بسيطة أو الميثوتروكسيت والليفلونامايد، أدوية حقيقية، وفعلا نجد أن المريض يتحسن وتنتهي المشكلة، بمعنى لا تنتهي نهائيا ولكن تنتهي المعاناة. في نفس الوقت طب أنا لما أقول له نشوف أنت استخدم هذا العلاج الغذاء المعين ستجد هناك تحسن، هنا أنا لا أستطيع أن أقول هذا الكلام لأنه ما في إثبات علمي عندي، لكن على الأقل نقول للإنسان أنك لازم تتناول الأكل الطبيعي والأكل الصحي والهنا وتبعد عن لما لكن هنا يبدأ، بس هنا يبدأ المشكلة عندنا أنه تجد في هناك أنظمة غذائية توعد هذا المريض بأنك ستتحسن وستجد لنا وتنتهي وإلى آخره، هنا شوف تبدأ المشكلة.
0: نعم،
1: وهنا طبعا اللي يبدأ فيها إيش اللي هي السوشيال ميديا، ويبدأ في هناك المصادر الغير صحيحة.
0: طيب دكتور أنت تنصح المواطنين استخدام الشعير بدلا مثلا عن الدقيق الأبيض، بدلا عن مواد أخرى؟
1: نعم.
0: طيب نأخذ مداخلة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هياك الله أستاذ عمر بسعيدة من الشحر.
2: يعني
1: يا مرحبا عمر، استاذ عمر.
2: ايوه، وهذا موضوع مفيد جدا، التغذيه ربنا سبحانه وتعالى خلق المخلوقات ويعلى الغذاء والماء والهواء عناصر رئيسيه للحياه.
1: نعم.
2: طيب نحن في هذه الماده بالموضوع اليوم هذا حتى تكون قريب للمواطن المستمع العامي، انا احب اطرح بعض الاسئله البسيطه جدا لكي نستفيد منها.
1: يا تفضل.
2: السؤال الأول يقول يا دكتور، نحن الآن الغذاء موجود في السوق بأنواع،
1: صحيح،
2: لكن أصحاب الدخل المحدود والناس التعبانين ديلا يريدون أن يأتي بالغذاء البيت لا يقدر، ما تنصح نحن أصحاب الدخل المحدود والناس التعبانين هذا بأخذ بعض المواد اللي تغطي فيها كل العناصر الموجودة ويستفيد منها الجسم؟
1: صحيح.
2: السؤال الأول.
1: صحيح صحيح صحيح، جميل.
2: أي معي.
0: معك. السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني يا أخي، عندنا الحاملة يعني
1: المرأة الحامل، نعم،
2: ما هي ما هذا المواد الغذائية نوفر لها؟ يعني كثير حوامل الحين دائما عندها نقص في الدم، نقص في الكالسيوم، ضعف الدواء،
1: صحيح،
2: إيش المواد البسيطة اللي تغطي وتستفيد منها المرأة الحاملة؟
1: صحيح، يا سلام.
2: عندنا مجموعة من الأطفال، أطفال يا أخواني عندهم أكثرهم عندهم ضعف المناعة، والآن يريدون من غير مغذيهم،
1: صحيح،
2: ما عندهم قدرة أن نغذيهم بالمواد الموجودة،
1: صحيح،
2: بعض الأطفال ما يحصلون اللبن الموجود الكافي لهم، ما تنصح نحن؟
1: طيب.
2: يعني الآن نحن كمل دكتور، الآن موضوع مهم جدا، نحن لأن الآن ما سنسمع لك ما ننصح لتغذية هذه الأطفال.
1: صحيح. طيب
2: أوكي. الشباب مخصوصا في سن المراهقة يحتاجون للغذاء،
1: صحيح،
2: يعني كيف ان نغذي هذا الشباب؟ السؤال الرابع، هذا
1: الشباب ومرحلة المراهقة ومرحلة البلوغ وكل هذا. ايوه كلام سليم. تمام،
0: واضح
1: السؤال الخامس.
2: السؤال الخامس
1: يا
2: استاذ، السؤال الخامس ولا اعطيك تطير عليكم يا أخي. شوف كيف نحن في أمراض غذائية موجودة عندنا في أسواق وأطفالنا يحبوا هذا المواد الغذائية.
1: نعم.
2: مثل إيش؟ الأندومي.
1: الأندومي والسناكات هذه والبفكات.
2: مثل الشطة. مثل نعم. مثل مثل مثل ماذا نصيحتكم لنا ونصيحتكم
1: للأسر وربات الأسر؟ نعم.
2: يجب أن نتجنب لأن لها أمراض كثيرة. وشكرا ولا أطيعكم يا أستاذ عيد.
1: شكرا.
2: يا أستاذ دكتور وسفين منك.
0: شكرا لك.
2: نحن سنسمع عبر الإذاعة الأيوبة على هذه الأسئلة وشكرا.
1: شكرا جزيلا أستاذ علي. حياك.
0: السؤال الأول دخل المحدود.
1: دخل المحدود هو فعلا هو شوف إحنا عندنا لأن الدخل المحدود يكون عندهم مشكلة في التأمين الغذائي يسمون الأمن الغذائي. يكون عندهم في مشكلة في الأمن الغذائي فهو حسب الميزانية اللي عنده يبحث عن الرخيص والكثير. نعم. وربما هذا الرخيص ربما يكون غير مغذي. نعم. مليء بالسعرات الحرارية لكن يفتقر للعناصر الغذائية.
0: نعم.
1: صراحة هو الموضوع هذا يرجع بعدين لمن يرجع للأمن الغذائي.
0: نعم.
1: ويرجع فيه للدخل الغذائي الدخل الاقتصادي ظروف اقتصادية ظروف اجتماعية ظروف الدولة باختصار. تمام. ولكن هنا يجي الوعي. يجي الوعي أنه الإنسان مش بالضرورة أنه يبحث عن الشيء اللي هو غالي الثمن لكن في أشياء أحيانا رخيصة الثمن تكون طيب. إيش تكون ذات قيمة غذائية.
0: طيب نأخذ مكالمة.
1: طيب.
0: ألو السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا وسهلا بك. أنت عارف عليك
3: أم علي.
0: أم علي تفضل.
3: أنا بسأل الدكتور.
1: نعم.
3: عن نظام الطيبات هذا.
1: أيوة أيوة تفضل.
3: الآن في البيت عندنا حذفوا عن البيض وعن الحليب وعن الدجاج. طيب ما رأيكم في هذا؟
0: طيب.
3: هل البيض مضر؟ هل الحليب اللبن مضر؟ هل الدجاج هذا مضر؟ في كثير من الأكل أعزف عنه.
1: نعم نعم يا خان. هو نحن أصلا الحلقة هي أصلا
0: النظام الطيب
1: كانت هي كلها أصلا على الموضوع هذا. هو الموضوع نحن اللي جايين نتكلم فيه عنه هذا الموضوع لكن إن شاء الله خير. عاد شي سؤال معاش ثاني؟
3: النظام هذا
1: دحين نعم. نحن شوفي بنتكلم ان شاء الله. نحن الحلقة طيب. هذه اصلا مخصصة لمناقشة هذا الموضوع. راح نجيب ايش الايجابيات ايش السلبيات ايش ال...
3: كنا من زمان ناخذ البيض.
0: أم علي سأرد عليك الدكتور
1: بس
0: عن الحليب والدجاج
1: والأمور كلها ان شاء الله. بس هو الموضوع بغى نقاش يعني. لا. فشي معي سؤال ثاني
3: ان شاء الله. يلا على خير.
1: على خير ان شاء الله.
0: سؤال ثاني.
3: لا الله يجزيك خير.
0: شكرا أم علي. شكرا.
1: يعني الحلقة هي كلها مخصصة لنظام الطيبات.
0: طيبات ونحن عملنا تغيير
1: ولكن نحن بس يعني أنه ما حبينا ولكن بنناقش الأمور هذه كلها.
0: طيب.
1: ولكن زي ما قلنا أنه الوضع الاقتصادي أكيد سيحتم الإنسان أنه مثل ما يشتري لحم. طيب لكن هل معنى أنه خلاص ما راح يحصل على البروتينات وعلى الزنك وعلى الحديد اللي موجود في اللحم؟ لا يا جماعة في عندنا اللي
0: البديل.
1: هي البقوليات. البقوليات نعم خصوصا مادة العدس أو منتج العدس يعتبر منتج طبيعي صحي 100% يقدر الإنسان يتناوله.
0: نعم.
1: ما لم يكون هناك في أضرار معينة أو أمراض معينة تمنع تناول هذا الشيء. أيضا معانا اللي هو إيش الأسماك. السمك موجود معانا بديلا عن اللحم. اللحم صح وإن السمك يكون أحيانا غالي في منتجات معينة لكن في بدائل موجودة. صدقونا يا جماعة ما شوفوا مهما حاول الإنسان يقول أنا ما أقدر أشتري منتج إلا إن سبحان الله ربك يوفر منتج ثاني
0: بديل.
1: البديل موجود.
0: نعم.
1: مهما كانت الظروف مهما كانت الأمور لكن أنا ك ك ك ك في مجتمع أنا واحد من المجتمع لما يكون عندي ضعف الميزانية فبالتأكيد راح أكون أعزف عن تناول حاجة معينة وأروح أدور على الرخيص واللي فيه سعرات حرارية عشان أحاول أشبع الناس بدل ما أي ألقي فطور مثلا بقول اليوم والله بلقي لكم فطور مثلا فول مع شوية خبز مع شوية سلطة أو خيار وكوب حليب بلقي لكم حبتين براوطة وشوية شاهي ومع السلامة والناس شبعت وفرحانة وكلت.
0: نعم.
1: لكن لما نجي عند القيمة الغذائية تجد أنه صفر عبارة عن دقيق
0: أبيض
1: سكر.
0: نعم.
1: وزيت.
0: نعم.
1: ما في قيمة غذائية.
0: نعم.
1: عبارة عن حشو للمعدة والإنسان شبع وطعمه تمام وخلصنا في القصة. هنا كم التكلفة؟ التكلفة قليلة جدا. واحد بعدين مرة رد عليه حتى البراوطة قال غالية. يعني تخيل يعني حتى البراوطة بغت غاز بغت زيت بغت كده. يعني هذه مشكلتنا فعلا وهذا.
0: نعم.
1: شوف هذا الموضوع سيكون معانا نحن ندوة في القصة هذه ونتكلم عنه لكن نحن فاهمين. طيب والحل إيش؟ الحل أنا أقول دائما بالوعي. دائما الوعي والثقافة. لما يكون المجتمع مثقف أصلا عنده ثقافة تغذوية. يعني أنا ما أعطيك مثلا مجتمع المجتمعات مثلا في سوريا تجد أن المجتمع مثقف، يعني حتى من لا شيء يقدر يعمل لك وجبة، مش بالضرورة لحم وقصة، لكن يقدر يعمل حاجات ثانية وتكون مغذية وفيها قيمة غذائية وإلى آخره. يمكن البيئة هناك وفرت لهم الأمور، وجود طيب. الخضروات بكثرة وإلى آخره، لكن عندنا إحنا قد يكون نواجه مشكلة عدم توفر يعني إذا ما في معاك أنت يعني مبلغ معين تقدر تشتري فيه مواد غذائية، راح تضطر تلجأ للدقيق،
0: الدقيق الأبيض،
1: الدقيق الأبيض، ولقيت وجبة وخلصنا. نعم. الطامة الكبرى بالضبط.
0: نعم.
1: هنا المشكلة. لكن لما نيجي بعدين عند المرأة الحامل وعند الطفل وعند المراهقة، كل مجموعة من هذه المجاميع شوف لها توصيات غذائية معينة. طيب. صراحة المرأة الحامل رقم واحد، أول شيء كلنا نتفق، أول شيء كلهم دولة، كلهم المراهق وده كلهم يكون لهم نظام غذائي صحيح متنوع في كل العناصر الغذائية، في كل المواد الغذائية.
0: نعم.
1: يعني احنا نتكلم عن مناظر غذائية، نتكلم عن النشويات، نتكلم عن البروتينات، الخضروات، الفواكه، الألبان، الدهون. لكن المرأة الحامل لازم تكون مهتمة في الفترة الأولى أنه يكون في فقاع، فتأكل وجبات صغيرة بسيطة، ما في داعي
0: للمغذية
1: يعني قصدي بس أنا وجبات. نعم. تكون صغيرة لأن الفترة الأولى يكون في فقاع.
0: نعم.
1: بعدين اللي هو النسا اللي هو الطراش أو مثلا غثيان أو حاجة ذي كذا، لكن تهتم بالمساء أنها تتناول وجبات مغذية، ممكن فواكه، ممكن يكون في بروتينات، تمام، وتبتعد عن النشويات بكثرة والزيوت والأمور هذه المقلي والحاجات. لكن لما نبدأ بعدين مع دخول فترة الحمل بزيادة، أكثر حاجة تحتاج المرأة الحامل هو الكالسيوم، وبالتالي ننصح بتناول الألبان. والمرأة الحامل تحتاج من 2 إلى 3 أكواب، تخيل، مع الحمل، وأربعة أكواب مع الرضاعة. يعني المرأة الحامل لما تيجي تقول أربع أكواب مع الرضاعة،
0: نعم،
1: أربع حصص مع الرضاعة
0: في اليوم،
1: ألبان
0: في اليوم.
1: ممكن يكون حليب أو أحد المشتقات.
0: نعم.
1: حليب، زبادي، لبن رايب وإلى آخره.
0: نعم.
1: ولكن في فترة الحمل، لأنه برضو البيبي يكون هو في بطنها، والشيء الوحيد اللي يسحبه من بطنها هو الكالسيوم، يعني البيبي هذا اللي يأخذ شوف من جسمه هو الكالسيوم. عشان كده تجد الحوامل أول ما تحمل سنها يروح، عظامها تتفتفت، حالتها حالة. ليش؟ لأن البيبي يسحب كالسيوم، البيبي أكثر حاجة يشوف يأخذه الكالسيوم من الأم. أما بالنسبة لباقي الأشياء سهلة.
0: نعم.
1: فلذلك ينصح
0: بالكالسيوم،
1: والكالسيوم كمية كبيرة موجودة في العظام.
0: نعم.
1: وموجودة في أشياء أخرى.
0: نعم.
1: مثل الفاصوليا البيضاء موجودة في الخضار الخضراء، لكن أكثر منتج موجود فيه كالسيوم هو الحليب.
0: نعم.
1: أيضا هناك أحيانا مكملات، لكن إذا أنت قادرة أنك تتناولي، بس هي الفكرة أنت شوف عندي كيف أن المرأة الحامل مفروض مع الحمل 3 أكواب حليب تتناولها، أو حليب أو زبادي أو لبرايب، يعني بمعنى آخر ألبان، عشان تحصل تعوض الكمية المفقودة.
0: نعم.
1: بينما اللي حاصل عندنا أن المرأة الحامل تروح تأكل لي حلويات وتأكل لي نشويات، تأكل لي، يزيد وزنها، والبيبي يجي أصلا فقير،
0: ضعيف
1: الكالسيوم.
0: نعم.
1: شوف هذا أكثر حاجة.
0: وبعد الولادة عليها،
1: وبعد الجذاء، لأنها لما ترضع تحتاج أيضا مش تنقص الكمية، لا، تزيد الكمية
0: من 3 إلى 4
1: إلى 4.
0: نعم.
1: تخيل. أما الإنسان المراهق طبعا لما نجي عند أو عند الأطفال طبعا ايش محتاجين طبعا على حسب الفرق العمري، من يوم الى 6 شهور. اصلا الموضوع ده كبير، ده يعتبر علم، دحين احنا بنتكلم عنه.
0: نعم.
1: ده عباره
0: نعم.
1: يعني كلام كثير فيه، لكن انا اعطيك الخلاصه فيه. من يوم الى 6 شهور حليب الام يسموه
0: الى
1: 6 شهور حليب الام، طبعا حليب
0: بدون الماء،
1: بدون مضافات ايضا، هذا الصح. شوف.
0: نعم.
1: هنا بعدين احنا نتكلم لو اي مرأة عاملة، لو هي تروح، لو تنزل، ممكن تضيف بعدين الحليب اللي هو الصناعي مع بعض المشاكل فيه.
0: نعم.
1: وحتى الحليب الصناعي فيه مشاكل فيه اذا كان مصدر بقري. وتخيل العالم الان بدا يتكلم عن حليب الصناعي اللي هو الحليب العلب، هذا المصدر من وين؟ من الجوت، من الماعز، وليس من البقر. تخيل العالم الآن في علم التغذية حقنا من الكونفليكت اللي موجودة، أنه أغلب المكونات الفورمولا اللي موجودة أو اللي هو الحليب المصنع هذا مصدره بقري، وهنا يقول لك هذا خطأ، لأنه البقر يحتوي على بروتينات ممكن تسبب حساسية عند الأطفال وإلى آخره، ويمكن تكون هي سبب لكل المشاكل الموجودة. لذلك العالم، أنا قال أقول لك اللي حاصل الآن، بدأ يتحول إلى الحليب المصنع من مصدر الماعز، جوت، وليس غنم عادي، الماعز، لأنه وجدوا أنه تطابق فيما بينه وما بين حليب الأم. تخيل. وفي كثير من الشركات الآن في العالم برا، إحنا عندنا لسه الموضوع ده مش موجود.
0: نعم.
1: حليب مصنع للماعز. متى نحن نبدأ نتكلم في هذا؟ امرأة عاملة رايحة مشوار، أم لا سمح الله تحصل عندها مشكلة، ما قدرت تعطي بيبي.
0: نعم.
1: حقها، فإذا خلاص هذا الله وهذا حكمته.
0: طيب.
1: برضو في بعض الأطفال يكون عندهم تحسسات من اللاكتوز، وفي لاكتوز فري. طيب بعد هذه الفترة، لا، هنا يبدأ الفطام، والفطام ده له علم طيب. لازم يبدأ داخل الأكل لازم. يعني موضوع اللي جابه أستاذ عمر هذا بغانا يمكن حلقتين نتكلم.
0: نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو.
1: الطفل الفطام يبدأ بعدين التدخل الأكل بيكون بالتدريج اعتمادا على البلع للبيبي واعتمادا على قدرته على البلع. باختصار في كل الأمور اللي نحتاجها لازم الاهتمام بالغذاء بتنوع الغذاء وإدخال الغذاء لكل الماء.
0: طيب فيما يتعلق ملاحظة عمر بسيدة.
1: الملاحظة الأخيرة المهمة هي الأغذية الغير صحية. الأغذية الغير صحية يجب الانتباه منها، يجب الابتعاد منها، يجب عدم تناولها، يجب الأسر تحاول أن تحد منها. يعني وده يحتاج إلى معركة صراحة. يعني مش
0: موضوع مسة. السلام عليكم. ألو.
2: ألو.
0: نعم تفضل أخي الكريم.
2: أخي
0: علي. حياك الله. تعرف عليك.
2: حل الآن. عن قطع الأطراف،
1: هل
2: إيش الأسباب؟
1: إيش قطع الأطراف له حلول كثيرة يا عم، وقلناه وناقشناه عدة مرات يا عم. بداية من الوعي عند المجتمع، البتر الأطراف يا جماعة سببه الأول والأخير يبدأ رقم واحد في الاعتلال الأعصاب، رقم اثنين في ضعف الدورة الدموية، ولكن السبب الحقيقي هو عدم وعي الناس. لو نحن الناس وعيت وأنا فهمت أن أنا عندي مشكلة في الأطراف وعندي الإحساس ضعيف، لذلك سأحاول أني أنتبه لقدمي، أفحصها، أنتبه لها، رقم اثنين، وبالتالي منعت حصول المشكلة. ونهاية الموضوع أيضا يحتاج إلى وجود خبرات قوية في الجانب هذا. يعني موضوع طيب. نحن ناقشنا
0: دكتور أم علي. نعم. النظام الطيبات. طيب. نعم. نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه. نعم. أثار جدل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. وغيرها من الوسائل. نعم. وطبعا الكثير يتحدث عن هذا النظام، نظام الطيبات. الآن نعم. أم علي تتحدث
1: إنه البيت
0: إن الحليب الدجاج كلنا ناكل الدجاج باستمرار، وإلى اليوم الناس تأكل تعتبر وجبة رئيسية، والحليب شرب الحليب. اليوم نظام الطيبات لدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه يقول إن الحليب والدجاج لهم مشاكل كبيرة.
1: هو شوف نعم. خلينا نبدأ الموضوع. شوف بأول شيء إنه نظام الطيبات هو واحد من الفيد دايت أو نظام الموضة.
0: نعم.
1: وذي الأنظمة الموضة ليست من اليوم، دي أنظمة الموضة على فكرة لها سنوات طويلة. أنا يعني من 2009 ونحن نتابع نظام الموضة.
0: نعم.
1: معانا إتكنز، كيتو دايت، باولو دايت، ميديترانين دايت، ومن دحين لبكرة شوف ولا أكثر من 100 نظام شوفوا يسمون نظام الموضة. كل فترة يطلع شخص يعمل أو أشخاص يعملوا موضة معينة، شكل معين، نظام اللقيمات. فهذا النظام يكون مبتكر من أشخاص لهم نظرية معينة.
0: نعم.
1: وهي في النهاية يا جماعة نظام مستند إلى نظريات علمية أصلا في الأساس.
0: نعم.
1: يعني هو جاي من فكرة معينة.
0: نعم.
1: بس هذا النظام يكون يركز على هذه الفكرة ويبني كل الأمور عليها.
0: نعم.
1: فنظام الفيد يسموه باللغة الإنجليزية فيد دايت، أو باللغة العربية هوس التغذية، أو يسموه نظام الموضة، موضة معينة حصلت زي ما نحن اليومين ده مثلا في الآن، يعني بمعنى شارلستون زلوف مرة، الشعر الكبير مرة، الموضة الشميز اللي كان شكل معين، الشميز اللي صار شكل معين. نعم. هذه موضة تأخذ فترة وتروح.
0: نعم.
1: وتجد الموجة هذه تستمد مع ناس كثيرة يحبوا الموضة هذه ويمتدوا لها.
0: نعم.
1: ولا إيش اللي يجبرهم أنهم يلتزموا بهذا الشكل أو بهذا. نعم. الشيء. فالفكرة أنه نظام الموضة دائما مبني على حاجتين أنت ذكرتهم، على الريستريكشن وعلى الوعد البروميس. يعني أي نظام موضة شوفوا دائما اللي يتميز بهذه الشغلتين، رقم واحد أنه يقول لك امنع هذا امنع هذا امنع هذا امنع هذا، المنع هذا، وثاني شيء الوعد، يعطيك وعد شوف انت لو التزمت بهذا النظام شوف هيحصل وهيحصل وهيحصل وهيحصل.
0: نعم.
1: هذه شوف المشكلتين في هذه الأنظمة.
0: نعم.
1: ولكن هذه الأنظمة بعدين تجد انه هي مبنية على فكرة، والفكرة اصلا علمية، هي مش انها يعني جاية من فراغ، لكن للأسف تطبيق هذه الفكرة غير علمي، يبني على مجرد على رؤى ويا ناس طبقوا الكلام ده وفي فائدة، ونعم أنا استفدت أنا استفدت أنا استفدت، بس بشكل فردي وليست بشكل إحصائي أو علمي.
0: نعم.
1: أنظمة نحن على مدى التاريخ من أشهر الأنظمة اللي مشينا فيها هي منظام مثلا الإتكنز دايت، وخذ ضجة كبيرة، وإلى الآن هو الإتكنز، وصراحة له حتى قاموا انعكسوه على نظام على العلمي، يعني عملوا عليه أبحاث. الإتكنز أو الكيتو بمعنى أنه تلغي النشويات في أكلك، تتناول يعني ترجع يقول لك لطريقتك كنت كيف أنت في الأيام هم بما معنى أنه ترجع للعصر الحجري، أو كان الناس في الكهوف على أساس أن الناس كانت في الكهوف. الناس كانت من يوم ما نزل ربنا في الدنيا هذه، نزل آدم وحواء والناس في كرامة والناس في مدينة والناس كانوا عايشين، لكن الفرضية الغربية تقول لك أن الإنسان كان قرد وكان في الكهف وكان يأكل مش عارف إيش وكذا. هذا كلام ممكن يكون غير صحيح، معلش يعني يمكن الناس تعارضنا أو تتفق معاي، لكن أنا أعتقد أن الإنسان من يوم ما نزل من في عمر هذه الأرض هو في تكريم،
0: نعم،
1: وكان يزرع ويعيش ويلبس ويتزوج هذا اللي أعتقده. دكتور أنا
0: أنت
1: في النهاية هو
0: دكتور أنت مع نظام الطيبات للضياء العوضي؟
1: والله شوف أنا نعم، لست معه ولست ضده،
0: نعم،
1: لأنه هو لما نجد بعدين في نبحث في العلمي في الجوانب اللي هو يتكلم عنها في أشياء كثيرة جميلة عنده، وفي أشياء كثيرة فيها كونفليكت.
0: نعم.
1: ليش هذا الكونفليكت جاي؟ لأنه هو اللي ابتكر شخص واحد، يعني تخيل العلم الوحيد اللي ما فيه اختلاف هو القرآن، لكن أي علم ثاني ستجد فيه اختلافات.
0: طيب،
1: كثيرة.
0: أم علي تقول نحن تعودنا نأكل الدجاج، نعم، ونشرب الحليب،
1: نعم،
0: الآن الدكتور ضياء العوضي،
1: نعم،
0: قال إن الحليب والدجاج
1: هو شوف هو مشكلة الدكتور ضياء. طبعا نحن أنا بالنسبة لي شوف لما هو مشكلتنا نحن هنا في الحضرموت أن للأسف بعد ما حصلت حادثة وفاته وكذا بدأت صارت الضجة الأكبر،
0: نعم،
1: وطبعا
0: نعم
1: السوشيال ميديا ساعدت في هذا، نعم، الأمر. لكن الفكرة أنا شخصيا من الناس اللي متابعه من فترات طويلة، متابعه بمعنى اطلاع على هذه الأمور،
0: نعم،
1: لأن
0: نعم
1: نحن دائما أصلا نواجه هذه الأمور،
0: نعم،
1: فأنا مطلع على هذه الفكرة ومن امتداد دراستي في مصر وإلى آخره، فهذه الأمور نحن دائما متعودين عليها وتنزل،
0: نعم،
1: فنعرف بالضبط إيش هو إيش الرؤية اللي جايبها،
0: نعم.
1: الرؤية اللي جايبها هي رؤية بسيطة جدا، أنه يا جماعة الأمراض الآن المزمنة اللي موجودة بتنوع هذه الأمراض، السكري، الضغط، السرطان،
0: نعم،
1: الأمراض المناعية مثل الغدة الدرقية وغيرها غيرها، في هناك نظام معين،
0: نعم،
1: يستمر فيه هذا الإنسان،
0: نعم،
1: نعدك بأنك تتحسن. المشكلة أنه في السوشيال ميديا اللي هو كان قائدها في الإعلام،
0: نعم،
1: الطريقة اللي قدم فيها هذا الشكل كانت خاطئة،
0: نعم،
1: يعني كانت خاطئة، منطلقها خاطئ، لكن لما تجي تبحث في الجانب اللي يتكلم فيه هو كلامه صحيح في أشياء كثيرة يتكلم عنها.
0: يعني نتحدث دكتور عن الدجاج.
1: هو ما تكلم عن الدجاج، هو نعم يتكلم مثلا لحظة، هو يقول مثلا احنا مثلا نمسك موضوع السكري مثلا،
0: نعم،
1: لأن أصلا هو في أشياء كثيرة، هو في عندك
0: نعم
1: المشاكل القولون،
0: نعم،
1: في عندك أصلا هو كل الأمراض يعالجها،
0: نعم،
1: القولون، الغدة الدرقية، السرطان، السكري، السمنة، الله، طب ما كل الأمراض هذه لها نظام. تجد بعدين أنك تدخل داخل نظام، طب إيش المبدأ الأساسي حقه؟ للأسف هو في التطبيق العملي كان إيش يقول؟ توقيف الدواء. الآن حاليا بعد ما حصل كل اللي حصل، تجد أنه في الموقع الرسمي وفي والكتيبات والمطبوعات الرسمية تجد أول تنويه لا توقف الدواء. أصلا الموضوع خطير هذا الجانب، وهو ده اللي أثار القضية، وهو اللي سببت المشكلة، أنه في حالات وقفت الدواء وتسببت في وفاة هذه الحالات،
0: نعم،
1: ومن هنا جات الأزمة.
0: وهناك بعض الأشخاص يقولوا أنه تبعوا نظام الغذائي الخاص بذي
1: الطيبات
0: وهناك التحسن.
1: ما هو أصلا ندخل، شوف أنا
0: هل التحسن مؤقت دكتور؟
1: ما هو ندخل نحن في النظام بعدين، نعم، يناقش النظام، لكن أنا بغيتك أقول لك حاجة، أنه في رؤيته في السوشيال ميديا اللي كانت موجودة كان يدعو لتوقيف الدواء، وكان في حالات فعلا وقفت الدواء وتسببت في مشكلة اللي قلنا عليها في إن كانت في مصر مثلا،
0: نعم،
1: النقابة كانت مشكلتها توقيف الدواء،
0: نعم،
1: فهمت علي؟ وهو في تخصصه وفي علمه وفي ده ليس مخول بتوقيف الدواء،
0: نعم.
1: الآن حاليا بعد ما حصل اللي حصل، تجد في أي منشور له وأي منشور، طبعا مش هو اللي عمله، الناس التانيين الآن اللي قفزوا على القفزة،
0: نعم،
1: ربما يكون لهم علاقة به، وممكن يكون ليس لهم علاقة به. على فكرة الآن حاليا هو عارف، يعني ممكن أنا الآن الدكتور هاني أروح أخذ النظام هذا وأحط كده وأقول هذا نظام حق الطيبات، بس عشان أحمي نفسي أقول إيش؟ لا توقف الدواء. يعني الآن حاليا بعد حصل اللي حصل، تجد أنه أول منشور في هذا النظام عدم توقيف الدواء إلا باستشارة الطبيب وإلى آخره، عشان كده خلينا نكون
0: ثابتين. هل تعتقد ان مشكلته الاساسيه دكتور ضياء العوضي توقيف الدهان؟
1: نعم نعم
0: هذه مشكله اساسيه
1: اكيد مشكله نعم. كبيره كانت
0: نعم. نعم.
1: ولا كنظام غذائي اجتهد العلم. انا قاعد اقول لك من الان من بدايه الحلقه ان العلم هذا لسه في مجال وان لسه فيه ولو هناك الكثير من الامور اللي سنختلف وسنتفق فيها، لكن المشكله الاساسيه اللي كانت فيها هي رقم واحد توقيف الدواء هذا. طيب. واحد طبعا في كثير من الناس تقول طيب. لك ايش تقول لك لا اصلا ما كان يقول كل ما كان يقول ده مسجل ومصور وناس كثير وانا من قلت لك من قبل ما تحصل المشكله طيب. حكايه توقيف
0: طيب
1: الدواء
0: دكتور.
1: هنا ده اول مشكله رقم طيب. اثنين نجي نعم. ندوخ عفوا نغوص في الغذاء في نعم. التوصيات هذه نعم. ستجد ايش هي التوصيات تبدا في نظريه فمثلا يقول لك شوفوا السكر اصلا مشكلته مش السكر مشكلته مقاومه. طب ما احنا متفقين على هذا الامر انه السبب هو مقاومه الانسولين
0: نعم.
1: يعني احنا ما مش مختلفين اصلا في الجانب هذا بس لما هو يقدمها كانه ابتكار او حاجه يعني جديده كده يعني هذا معروف الكلام.
0: طيب
1: ايش المشكله يا اخ الفاضل؟ ان نحن لازم نعالج المقاومه وليس نعالج السكر. طب هذا ما احنا متفقين عليه. طيب كيف نحن نعالج نعالج المقاومه؟ هو فكرته انه نحن نبعد من الاطعمه اللي تثير المقاومه من ضمنها الدقيق الابيض من ضمنها قلنا الالبان من ضمنها مثلا الدجاج على فكرته تمام
0: الحليب
1: الالبان يعني نعم. الحليب تمام والالبان يعني
0: بشكل عام
1: نعم. وايضا الخضروات الخضراء يعني هذه الاشياء هو عنده بحسب فرضيته انه هذه تثير المناعه. طيب هل هذا الامر صحيح او خاطئ؟ هو رقم واحد ليس له سند علمي عشان نقول انه شوفوا هذا هو اللي يثير المناعه. طيب تخيل ان اللي يثير المناعه ممكن يكون الماء اللي تشربه، طب ممكن يكون الـ مش عارف ايه يعني حاجه بسيطه ثانيه. طيب الحاجه الثانيه برضو العلم اثبت انه المقاومه هذا برضو كتطبيق عملي انه الرياضه وقله الحركه والسمنه لها دور. يعني انت ليش تركز على جانب وتهمل جانب ثاني؟
0: طيب.
1: الحاجه الثانيه برضو هو لما يتكلم عن انه الجسم هو انت مو مشكلتك في السكر. نعم فعلا انت مو فعلا انت مو مشكلتك السكر. السكر هذا بريء اصلا هو اللي يدور في الدم وبعد لزاد في الدم ينزل في البول.
0: نعم.
1: هو مش المشكله، المشكله ان عندك مقاومه. طيب انت لما تجي تقول لي انت مش مشكله سكر لكن كل سكر، طيب يعني ايش تقصد بكل سكر؟ سكر القنطبه ده يعني الابيض هو ده قصدك؟ ولا قصدك السكر اللي موجود في الخبز واللي موجود في التفاحة واللي موجود في البيض واللي موجود عفوا اللي موجود في الخضار اللي موجود في الفواكه؟ أصلا هنا مش كلمة فيها كونفليكت وتجد أنه بعدين في شوية يقول لك السكر المصنع. طيب أنت تقصد السكر الطبيعي ولا السكر المصنع؟ وهذا الاختلاف برضو مشكلة بالنسبة لنا. ولماذا هذا الاختلاف؟ ولماذا هذا الاختلاف؟ لأنه زي ما قلت لك اللي البروتوكول هذا اللي وضع من شخص واحد حتجد اختلاف.
0: طيب.
1: احنا دائما لما يكون معانا حاجة أو مبحث تخيل أنه اللي يقدمه يمكن اثنين ثلاثة ويراجعوا ثلاثة يكون العلم منقح، وبالرغم من ذلك ستجد أن هناك أخطاء. ما في كتاب في الدنيا. طيب. وما في علم
0: علي قال
1: تتكلم عن
0: كنا نتناول
1: الدجاج
0: بالضبط، ماذا تنصح لنا؟
1: أنا صراحة
0: تستمر؟
1: لا
0: تستمر
1: لا لا المشكلة ما في مشكلة أبدا لا في الدجاج ولا في البيض ولا في أي منتج غذائي موجود عندنا. المشكلة هي فقط من مصدر هذا الطعام، هي دي المشكلة. خلونا نكون واقعي.
0: كيف مصدر؟
1: يعني بمعنى أن لما أنا أتناول دجاج ربما يكون دجاج مذبوح بطريقة غير صحيحة مصنع، ربما يكون فاسد، ربما يكون غير صحي، ربما يكون ربما ربما
0: نعم
1: ربما
0: نعم.
1: هناك في كويشن مارك كبيره. خلينا نكون واضحين استاذ علي.
0: نعم.
1: صراحه ونحن دائما نقول للناس
0: نعم.
1: انه المنتجات الغذائيه اللي موجوده الان بسبب انه التصنيع وبسبب الدورات الاقتصاديه تجد في هناك في مشكله ولا ايش سبب زياده الامراض؟ اذا في مشكله.
0: نعم.
1: لكن الانسان لما يسمع كلام زي كذا يكون حريبه انه يسال نفسه طيب انا كيف احصل على المنتج اللي هو اكثر سلامه اللي اكثر صحه؟ طيب ليش ما انا اربي لي؟ ليش ما انا اجيب الشيء بالضبط؟
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: هذا هو
0: نعم.
1: لكن انه ينفي لا هذا غلط اصلا. يعني انت دحين لما تلغي مجموعه وتعط فيها الملامه ان هي دي سبب الحساس هي سبب التهاب الخلايا، هو لم يعني يتكلم عن اي مرض يقول لك ان السبب هو التهاب الخلايا. طيب ايش سبب التهاب الخلايا؟ وهذا وهذا وهذا. طيب من قال لك ان هذا؟ هل هو مسنود علميا؟ لا هو مجرد كذا وقف وسوي يحصل كذا.
0: طيب نظام الطيبات دكتور
1: الحليب مثلا الحليب انا تكلمت عن الحليب قبل شويه وقلت لك حليب الابقار. طيب احنا الان لما نتناول حليب الابقار بالنسبه للاطفال ده مثبت علميا حليب الابقار هو اللي يسووا منه حليب الكيكوز. عفوا انا عشان ما اذكر منتج علمي منتج تجاري يعني المنتجات العلب المصنع الحليب المصنع حلو، وهذا مثبوت علميا. واي طبيب يذكر لك هذه المشكله، طب اي طبيب اطفال يقول لك ابتعدوا من الرضاعه، وقل لسه قبل فتره الان كان في حمله عن الرضاعه الطبيعيه، الكلام ده الصبح وليه نحن نتكلم فيه الرضاعه الطبيعيه، الرضاعه الطبيعيه ابتعد الرضاعه الصناعيه. لماذا الرضاعه الصناعيه؟ لانه مشاكلها كثيره، حليب غير مصنع، الحليب فيه كثير من الانتيجينات او الاشياء اللي ضاره ربما تكون للبيبي، اشياء كثيره موجوده. طيب. حليب يكلف والى اخره.
0: دكتور الوقت دهم الوقت دهم.
1: طيب. لذلك انا انصح
0: دقيقه واحده دقيقه واحده
1: نعم. انصح
0: انصح ام علي.
1: يا ام علي، بالنسبه للاغذيه الغذاء، ربنا ما خلق في الدنيا هذه اي شيء الا مسخر للانسان.
0: نعم.
1: ولخدمته هو عارف، وعارف ربنا بانه هذا الطعام بيفيدك.
0: نعم.
1: الحاجة الثانية اللي بغينا نقولها، انه حتى لو انت كنت شاكك في هذا الطعام، او انه نحن طبعا لما ناكل دايما نقول إن يلا السلامة، ونقول الـ الـ الـ الـ الـ الـ نحمل هذا على المسؤول اللي جاب هذا الطعام واللي وفر هذا الطعام.
0: نعم.
1: لكن قبل انت ما تاكلي قولي بسم الله باختصار، ربما انه ربنا يلغي كل الامراض اللي فيه. بكل بساطة جدا.
0: جميل جدا. نعم.
1: انت بس قول بسم الله، ستجد انه ربما ربنا يعطيك على نيتك وخلصنا وتوكلت على الله.
0: نعم.
1: لكن نحن لما نيجي نلغي ونلغي ونلغي، طيب اوكي الغي الغي الطعام، طيب هل في بديل موجود؟ اذا كان هناك بديل فهل في مشكلة عندنا؟ ابدا ما في مشكلة. طيب. يعني انت لما تيجي تقول لي والله دكتور شوف انا بحاول اني ابعد من الدجاج، جزاك الله الخير ما في مشكلة، لكن هل ستتناول البروتينات؟ نعم سأتناول البروتينات من الأسماك. طب أنا الدكتور هاني هل عندي مشكلة؟ أبدا ما عندي مشكلة. فنحن ننصح الناس، وهذه توصيات، أنه الأسماك هي الغذاء الصحي الأفضل في العالم. يلا.
0: نعم.
1: والحد من اللحوم والحد من الأمور هذه. بتقول لي لا أنا باكل لحم، أمور طيبة، هل ممنوع اللحم؟ أبدا ما هو ممنوع اللحم، لكن التي تقول لي باكل في الأسبوع 10 مرات لحم،
0: نعم
1: هيحصل مشاكل.
0: التوازن التوازن,
1: التوازن. نعم. يعني هي نعم. هي القصه بكل بساطه. تيجي تقول لي مثلا انا ما بتناول البيض، جزاك الله الخير عندك ما عندك مشكله، والله انا اقز البيض ما احب البيض، وهذا على فكره كثير ناس يعني
0: نعم.
1: يقول لك انا البيض ما احبه، انا البيض ما اكله، اوكي ما عندك مشكله. طيب في بديل ثاني؟ نعم في عندي بديل، انا بتناول واتناول اتناول. اذا خلاص هي القصه مش مشكله، يعني جرب واعمل ده، بس لا تخد الموضوع على انه هذا خلاص يعني هو السبب، لانه ليس مثبت انه هو ده السبب.
0: طيب هاتف الاستوديو اعزائي المستمعين 30 29 29، عنوان الحلقة الانظمة الغذائية بين العلم والخرافة. ضيف الحلقة دكتور هاني مباركوت، استشاري امراض السكري والتغذية بمستشفى ابن سينا التعليمي ومستشفى العرب.
1: خلينا بس
0: لأنه دقيقة واحدة

0: دكتور علي، رسالة اس ام اس من المستمع الصالح علي صلاح الديباني، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحتم هل يمكن للدكتور في ظل الظروف المالية يكون ابن البلد ويعرف ما هو متوفر في أسواقنا ويستطيع صاحب الدخل المحدود أن يشتريه، أن يلخص لنا ما هو مفيد من الجانب الغذائي لكي يكون بديلا عن الأشياء التي تستطيع هذه الفئة شراؤه؟
1: شراء الخبز موجود، الحبوب الكاملة موجودة، يعني خبز البر، خبز الشعير مولة موجود. بعدين عندنا نحن لما نتكلم عن الخضار موجودة، إن كان نتكلم عن البذنجان والبامية والطماطم والخيار، هذه كلها موجودة، اللي هو شبت الخضرة هذا موجود يا جماعة. بعدين لما نتكلم عن الغذاء موجود عندنا طبعا السمك كوجبة غذائية موجودة
0: وهي متوفرة.
1: وبعدين عندنا نوع الأسماك، يعني السمك موجود بأنواع مختلفة، بيض سمك بيض، سمك أحمر اللي هو الثمد والشروي والده، يعني ما أعتقد أنه في مشكلة في الجانب هذا. برضو البقوليات معنا، العدس والحمص والدجر والفاصوليا، كل هذا موجودة. يعني أنت عارفين يا جماعة أنه هذه كلها عبارة عن غذاء وقيمة غذائية موجودة وطعام، مش انه شيء مش انه يعني مش صعب او كده. طيب. بعدين يجي عندنا نحن بعدين الخضروات والفواكه، الخضار موجود، الخضار ان كان

0: احنا حاجه صعبه.
1: الو السلام عليكم. السلام عليكم. الو الو.
2: السلام
1: عليكم. عليكم السلام.
2: حياك الله علي. معك ابو صدام.
1: تفضل يا ابو صدام. حياك الله.
2: ابغى اسال الدكتور عن البيوت، الحين في تحضرون من البيوت.
0: نعم. نعم.
2: هذا الطالع ايش من نوع من البيوت اللي ينفع؟
0: نعم.
2: وما الدهن اذا تقول انتم معصر الدهن، يعني هل هو من فائده زيت الزيتون؟ ايش من انواع من انواع البيوت اللي ينفع؟
0: زيت زيتون زيت المعصر. نعم، سؤال مهم جدا. احنا برضو هذه يعني من الحاجات المهمة، يعني مثلا في نظام الطيبات اللي يقولوا مثلا أنه ممنوع الزيوت المهدرجة، وده كلام صحيح 100%،
1: كلام طبي صحيح،
0: كلام طبي صحيح أنه هذا الزيوت المهدرجة هي سبب الالتهابات داخل الخلايا، وأنه هي اللي بتسبب المشكلات. بالضبط. أفضل الزيوت هو الزيوت الطبيعية، هي الزيوت الطبيعية، يعني زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت الزيتون، زيت السمسم، هذه زيوت طبيعية. لكن نبتعد عن الزيوت المهدرجة، زيوت المهدرجة، السمن، البنز، بدون ذكر الأسماء، المهم يعني الزيوت المهدرجة،
1: المهدرجة
0: المتحولة. زيوت المهدرجة يا سيدي هي زيوت تتعرض لعملية تحول في المصنع، يعملوا لها تصنيع،
1: تكرير.
0: نعم. وبالتالي تكون فيها شواذر، بمعنى أن يتناولها الإنسان تؤدي لوجود التهابات داخل الخلايا وتؤدي لتغيرات داخل الخلايا. الزيوت المتحولة معانا باختصار الزيت النباتي، المارغرين، الزيوت المهدرجة زي زيت النخيل وجماعته.
1: زيت النخيل هي منتشرة في الأسواق.
0: نعم، منتشرة في الأسواق،
1: منتشرة بشكل غريب جدا. نعم.
0: فإذا احنا نحاول نحد منها. كذلك الزيوت ممكن يكون عد استخدام الزيوت بشكل غير صحي، يعني تيك كري ملي له 20,000 سنة قاعد يشتغل، وبغيت عادك بتطبخ فيه ولا يريعه
1: لونه أسود،
0: كله لونه أسود، ويقول لك عاده يعني.
1: نعم. طيب
0: تخيل أنه هذه المعلومة بالنسبة للزيوت الطبيعية مثل. نعم. حتى السمن، تخيل السمن البنادري والسمن السمن البنادري والزبدة. نعم. تعتبر من الزيوت الطبيعية. بس المشكلة فيها الكميات، يعني احنا تشوف السمن البنادري والسمن والزبدة تعتبر من الزيوت الطبيعية.
1: نعم.
0: ولما ينحللها كتحليل لها، تخيل ان فيها كميات من الأوميغا 3 او من الأوميغا 6 فيها، بالإضافة للساتشوريتد الدهون المشبعة. لكن هل هي ممنوعة نهائيا؟ لا، بس نتناولها بكميات. وهذا على فكرة من الأشياء اللي هملت في نظامات اللي هو الفيت دايت، من ضمنها نظام الطيبات.
1: نعم.
0: هو يذكر لك الشيء، كل وكل ولا تكل ولا تكل، طيب والكمية؟
1: نعم.
0: هذه ما يذكرها.
1: قضية التوازن مهم جدا.
0: ما هي هنا المشكلة.
1: نعم. التوازن.
0: هو لما يقول لك كل الحين، أنت مثلا كل مثلا يقول لك كل خبز أحمر، ابعد من الدقيق الأبيض، ابعد من الخضروات، ابعد من الجبن، ابعد من الحليب، ابعد من الأمور هذه كلها، وكل مثلا كل عسل، كل فاكهة، كل مثلا خبز أحمر، كل لحوم، كل سمان، كل حمام، كل كذا، طيب وبعدين، وبعد من الدجاج، وبعد البيض، طيب وبعدين، طيب كم الكمية؟ هنا برضو يقول لك كل ما قدر ما تستطيع، وهذا كلام غير صحيح.
1: صحيح. نعم.
0: إذا الكمية،
1: التوازن الغذائي مهم.
0: التوازن مهم.
1: طيب.
0: بالنوعية والكمية.
1: سعيد بن النوب الجوهي.
0: نعم.
1: أشار في رسالته SMS، امشي عدل يحتر المرض فيك.
0: نعم.
1: ما تعليق الدكتور؟
0: والله تعليق إنه فعلا امشي عدل، بمعنى التزم بحياتك، التزم ب ب ب ب بغذائك، ولا يعني تتطرف في تناول الغذاء، أو لا تتطرف في نوعية الغذاء، أو في طريقة إعداد الغذاء، سيحتار الطبيب فيك. بالضبط. لن يجد الطبيب،
1: سيحتار المرض فيك،
0: ويحتار الطبيب فيك. لن تصل إلى الطبيب حتى.
1: طيب دكتور، المفاهيم الخاطئة، ما هي عادة المفاهيم الخاطئة التي أحيانا يسلكها المريض أو الإنسان؟
0: والله شوف، أكثر حاجة نحن اللي نعينها في موضوع الغذاء.
1: نعم. نعم.
0: هو أنه مثلا الاهتمام بنوع نوعية معينة من الغذاء.
1: نعم.
0: يعني مثلا تجد اليوم مثلا في السوشيال ميديا ما يتكلموا مثلا عن الكركم.
1: نعم.
0: ويروح الإنسان يعطي الكركم هذا أنه هو كل شيء.
1: نعم.
0: لأنه هو يقول لك أن الكركم مفيد للمناعة، ومفيد للسكر، ومفيد للسرطان، ويعطي أنه خلاص أنه هو ده الشافي العافي من كل شيء. هذه شوف من المفاهيم الخاطئة.
1: هذا موجودة في
0: هذا موجودة عندنا. نعم. موجودة. نعم. يعني أنه التركيز على نوعية معينة من الغذاء، وأنه هذا خلاص هو كل شيء، ويبني حياته على هذا الموضوع. بكرة تلاقيه يقرأ عن اليانسون، يروح يحط كل حمله في اليانسون. هي الفكرة يا جماعة، التوازن. هذه شوف

0: من أكثر المفاهيم الخاطئة اللي نحن نجدها. حكاية يعني إعدادات معينة مثلا وأنظمة غذائية مثلا, حكاية الدايتوكس مثلا, إنه يقول لك فور الماء مع أي حاجة كذا مثلا, يعني ما مع كركم, ما مع ينسون, ما مع قرفة, ويعتبروه كأن هذه عبارة عن وجبة أو غذاء هو ليس غذاء. هذه فكرتها دي على أساس أنها طاردة للسموم أو طاردة للمواد السامة في الجسم, كتطهير للجسم, كتعمل غسل للجسم, لكن هي ليست غذاء. هذه برضو مشكلة نحن نواجهها عند كثير من الناس, يقول لك شرب هذا وهذا وخلاص هو ذا يعني بيعالج الأمراض. هي ده تعتبر كأنك حاجة تستخدمها.
1: أكثر شيء دكتور القرفة والينسون وغيرها لعلاج السكري.
0: هو للأمانة ده قلت لك أنا شوف جانب الأعشاب في السكر, لا في له فوائد, في له فوائد, بس إنك تخلي إن هو ده كل شيء, ده لا مش صحيح. احنا بالنسبه لنا, انا شخصيه من الناس انصح المرضى بتناول القرفه, الحلبه, ال برضو الاشياء زي الصبار والاشياء هذه, نحن نقول لهم تناولوها كمكمله وليست كعلاج نهائي.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: اهلا وسهلا بك, تعرف عليك اختي الكريمه.
2: ايوه هم طيب. لو سمحت بغيت بسأل الدكتور سؤال.
0: نعم.
2: عندي بنتي تقريبا عمرها 17 سنة تعاني من ألام في عظامها, بتيت عند دكتور عظام فأولها عدة تحليل قال كل أمورها طيبة, بس هل ممكن نوعية الغذاء تأثر على أو تسبب لها ألام في العظام حقها خاصة الريول يعني؟
0: نعم, هو شوفي, هو الغذاء ممكن يكون سبب لألام العظام إذا كان مفتقر على الفيتامين دال, هذه الأمور ممكن تسبب آلام عظام. نقص فيتامين دال يعتبر واحد من الأشياء, ربما أن الدكتور برضو فحص فيتامين دال ربما يكون طبيعي تمام, لكن هذا الشيء اللي نحن ممكن نفكر فيه فيتامين دال, ربما أن البنت هذه 17 سنة وربما فحصت فيتامين دال وكان طبيعي, لكن هذه العلاقة اللي موجودة ما بين الغذاء وما بين الآلام اللي موجودة عند المراهقين. الحاجة الثانية, الآلام ربما تكون لها أسباب أخرى, يعني مش بالضرورة طبيب العظام. أنا أنصحها تروح عند طبيب إذا الباطنة الروماتيزم, يعني طبيب الباطنة الروماتيزم, لأنه مش بالضرورة يكون مشكلة عظام, لأن الطبيب العظام مهتم بالكسور بالأمور هذه, لكن طبيب الباطنة الروماتيزم.
2: ممكن تعطيني اسم دكتورة؟
0: والله هو دكتورة هند كانت موجودة, بس الآن في دكتورة هند الرشيدي كانت موجودة في حضرموت, بس هي أعتقد أنها سافرت. في واحد ثاني في في في حضرموت, مستشفى حضرموت, ما أعرف الاسم صراحة.
1: مستشفى حضرموت الحديث.
0: الحديث في دكتورة روماتولوجي, الأمراض الباطنة الروماتيزمية, وأي دكتور باطنة على فكرة ممكن تجي ويقيم المفاصل إذا كان فيه فعلا التهاب مفاصل أو التهاب بنوع معين. لكن برضو شوفوا الأطفال المراهقين بطبيعة المراهقين, شوفوا دائما شوفوهم يشتكوا من عندي تعبانة عظامي, هذا شوفوا دائما يكون عندهم. لذلك احنا ننصح بايش, انه فعلا تراجع غذائها اذا كان غذاء ملخبط, ما توكل صح, تبتعد عن تناول وجبات وقت الغداء وينها, قالوا والله ما بغت شيء, هذا لا تراجع الموضوع. هذه الامور هو ده يعني في اسباب لها علاقه ان ما تتناول القيمه الغذائيه الصحيحه لها. لكن في المقابل مراهقه زي كذا هذه المفروض تكون نشيطه, تحاول انها تمارس رياضه معينه, تكون تتناول وجباتها الثلاث بانتظام, بالضبط, وتنوع الطعام من البروتينات والخضروات والفواكه والألبان. ولما نقول عن هذا الكلام هو مش معنى صعب, يعني سمك معنا, بيض معنا, حليب معنا, خضار صانة, هذا الأكل الصح. لكن اللي يحصل أن تلاقيهم الفتيات المراهقات بهذا العمر تي وقت الفطور ما بفطر, تروح تشيل المصروف, تروح هناك تأخذ لها بفك وتأخذ لها مدري إيش, تيجي على الغداء يلا قومي تغدي ما بغيت شي غداء
1: اندومي,
0: شويه بعدين كذا كذله من دريوه, جينا على العشاء لا ما بغيت شي, ناكل كلت كاكاو ودر. طيب كيف بغيت هذا البنت تكون سليمه وتكون بصحه حتشتكي من مشاكل كثير.
1: معي ام فايز,
0: فتراجعي هذه الامور, يا ريت تراجعي هذه الامور.
2: شكرا.
0: يلا
1: شكرا جزيلا دكتور هاني باركوت.
0: أنا بس والله كنت أريد أن أتكلم في حاجات كثيرة موضوع الأنظمة الغذائية. نعم والله, لأن الأنظمة الغذائية للأمانة هي شوفها متعددة, وكل يوم بيطلع لنا نظام. أنا رأيي أنه نشوف الأنظمة الغذائية هي اجتهاد, وأن العلم هذا يا جماعة علم لسه قاعد يتطور, لسه الناس قاعد تفهم. أقول لكم إلى الآن لما نجي نقول لك مثلا يعني جيب لي طعام معين واثبت لي انه هذا الطعام انه فعلا هو سبب المشكله, لن يستطيع. هي فقط مشاهدات والمشاهدات شخصية. طيب. مثلا عندما نقول إنه البيض مثلا الثوم والبصل هناك مشكلة في الثوم والبصل، طب ما نحن أنا وياك قاعدين نأكل ثوم وبصل، هل نعاني من الثوم والبصل؟ أبدا ما نعاني.
1: أبدا.
0: ولما تيجي لما تيجي تقول لي والله أنا بعمل نظام معين، يعني مثلا نظام كان في هبة طلعت في فترات ما بين 2015، هذه الكلام في مصر، نظام اللقيمات، سمعت عن نظام اللقيمات؟ نظام اللقيمات هي جاية من حديث رسول حسبهن لقيمات تصلبنا طولة أو صلب، بمعنى أن الإنسان يأكل القدر البسيط من الطعام وسيكون أكثر صحية.
1: طيب
0: نيجي بعدين في نظام الكبج أو شرب الشربات.
1: دكتور
0: يا سيدي من اليوم لبكرة، لكن أهم شيء أن الإنسان يتوازن.
1: البرنامج انتهى. نعم. شكرا جزيلا دكتور هاني مباركات، باركوت الشهري أمراض السكري والتغذية من مستشفى ابن سينا ومستشفى العرب. شكرا لكل من اتصل بالبرنامج دكتور هاني، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا للسادة المستمعين، نتمنى سلامة للجميع وربنا إن شاء الله يحفظ الجميع. يا جماعة كل إنسان ينظر، ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه.
1: شكرا جزيلا لك أعزائي المستمعين، حتى لقاء قادم. لكم تحياتي علي صالح باقي وتحيات عمر علي بامبوع، إلى الملتقى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحادية عشرة تماما في استوديوهات إذاعة المكلة. مستمعين الأكارم مروة صالح تحييكم وتقرأ على مسامعكم عرض الأنباء. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق في مصابهم الأليم، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. احتفلت السلطة المحلية بحضرموت أمس الجمعة ببعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم بتنظيم يوم ترفيهي في منتزه مسابح كابانا بمنطقة فوا بمدينة المكلا، وذلك في ختام معسكره الإعدادي الداخلي بالمحافظة الذي أقيم برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي قبيل مغادرة البعثة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكرها الخارجي استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين المقرر إقامتها في الأردن. وأكد وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي خلال الفعالية أن قيادة السلطة المحلية تولي القطاعين الشباب والرياض اهتماما

0: كبيرا وتحرص على أن تظل
1: زيارة مناطق جديدة. التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال أضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بفمه.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الفضيلة والوسيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأكارم في كل مكان، رفعنا على حضراتكم من جامع مسجد عمر بالمكلا أذان صلاة الظهر، وعلى الأخوة الساكنين خارج مدينة المكلا مراعاة فروق التوقيت.

جل سيره عند لقاه تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة فتجذب الألباب بانفعال. حال ذوي الدعوى لهم تفارق بنور فرقان يراه الذائق، لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال، فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع، لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المسرور خالي. فكم خفيف الخلق

0: أنا أستطيع إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: سلام من الله يغشاكم ورحمة منه وبركاته تظلل أرواحكم الطيبة. أهلا بكم في مساحة تجمعنا على الأمل وتشرق فيها شمس العزيمة لتضيء كل زاوية مظلمة. مرحبا بكم في برنامجكم أنا أستطيع، المنبر الذي نثبت من خلاله أن الأحلام لا تسقط بالتحديات وأن القوة الحقيقية تولد من عمق المعاناة لتصنع الفارق وتترك الأثر. لا تقل حملي ثقيل أو صعبة، إنما العزم يذل العجبة. من يصم بالصبر حلما شامخا يلبس الصعب وساما ورجا. ليست القوة في جسم بدا، بل بروح تهزم اليأس غدا.

اهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام واصحاب الهمم العاليه في كل مكان. يسعدنا ويشرفنا طيب متابعتكم لنا عبر اثير هذه الحلقه الجديده التي نلتقي فيها لنستمد من قصص النجاح طاقة تدفعنا جميعا نحو الأمام ونكشف عن جوهر الإنسان الذي لا يقهر بالظروف. في حلقة اليوم نقف إجلالا أمام قصة ليست مجرد حكاية تروى، بل هي مدرسة في الصبر والتحدي وشهادة حية على أن العجز ليس في الجسد بل في استسلام الروح. نسلط الضوء اليوم على رمزية استثنائية في إرادتها وعلى مسيرة رجل جعل من ألمه أملا ومن عجز حركته صوتا يتردد صداه في آفاق النجاح. حديثنا عن الكاتب والصحفي والأكاديمي السعودي عمار بوقس الملقب بحق قاهر الإعاقة. شهدت مدينة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ولادته في عام 1986، حيث ولد وهو يحمل مرضا نادرا وهو ضمور العضلات الشوكي. هذا المرض الذي حرمه من الحركة كليا وجعله لا يستطيع تحريك أي جزء في جسده سوى عينيه وشفتيه. تخيلوا معي هذا الوضع، جسد لا يتحرك منه شيء، ولكن خلف هذا الجسد يقف عقل متوهج وقلب يفيض بالحياة وروحا ترفض الاستسلام أو القبول بالواقع المحدود. منذ طفولته واجه عمار تحديات لا يتحملها الكثيرون، بدءا من صعوبة القبول في المدارس التي كانت تعتذر عن الاستقبال حالته، وصولا إلى نظرات المجتمع والتشكيك في قدرته على التعلم. لكن والده وأسرته كان السند الأول له، وبفضل إيمانه بنفسه وأسراره العجيب نجح في حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في سن 13، وتحديدا في عام 1999، لتكون هذه أولى علامات العظمة والتحدي في حياته. واصل عمار مشواره التعليمي بشغف لا ينطفئ، ودخل جامعة الملك عبد العزيز بجدة يدرس الإعلام والصحافة، وفي عام 2008 حقق إنجازا استثنائيا بتخرجه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وكان الأول على دفعة قسم الإعلام. لم يكتفي بذلك، بل واصل دراساته العليا بشغف ونال شهادة الدكتوراه في عام 2019، ليثبت للجميع أن العجز ليس في الجسد بل في الروح والإرادة. اقتحم عمار بوقس ميدان الصحافة والإعلام بقوة، وعمل كاتبا وصحفيا في أبرز الصحف مثل عكاظ والرياض، وتخصص في الإعلام الرياضي والكتابة الاجتماعية. كان يملي مقالاته وأفكاره بعينيه وشفتيه ليكتب كلمات تهز المشاعر وتلهم العقول، وفي عام 2012 أصدر كتابه الشهير والمؤثر قاهر الإعاقة، الذي روى فيه تفاصيل رحلة المعاناة والأمل، وصار هذا الكتاب مصدر إلهام لآلاف الشباب في العالم العربي. لكن طموح عمار لم يتوقف عند النجاح الشخصي فقط، كان يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه كل شخص يعاني من ظروف مشابهة، ولذلك قام في عام 2017 بتأسيس جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، وهي أول جمعية من نوعها تهدف إلى اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة والاحتفاء بمهاراتهم بدلا من الاقتصار على الرعاية التقليدية. كان يريد أن يقول للعالم: نحن لسنا حالات شفقة، نحن أصحاب مواهب وإبداع إذا أعطينا الفرصة. قصة عمار بوقس تضعنا جميعا أمام مرآة أنفسنا، تجعلنا نتساءل كم من الأصحاء الذين يملكون أجسادا سليمة لكنهم يستسلمون لأبسط عقبة، وكم منا من يؤجل أحلامه بحجة الظروف. عمار يعلمنا أن العائق الحقيقي هو الخوف والتردد، وأن النور يأتي دائما من الداخل، وأن من يملك هدفا ساميا يستطيع أن يحرك الجبال ولو لم يتحرك منه سوى عينيه. إن حديثنا عن عمار بوقس ليس مجرد سرد لسيرة رجل ناجح، بل هو رسالة أمل لكل شخص يمر بظروف صعبة، ولكل من يشعر أن الطريق مسدود. تذكروا دائما أن الشغف هو محرك الحياة،
وأن الإرادة هي التي تصنع المعجزات. تحية تقدير لهذا النموذج الملهم ولكل من يصنع من ألمه

مستمعين الأكارم في كل مكان عبر أثير إذاعة المكلا، نجدد بكم الترحيب واللقاء في هذه المحطة المتجددة والمميزة من برنامجكم الأسبوعي أنا أستطيع. نلتقي وإياكم لنفتح معا بوابة المستقبل، ونؤكد أن حدود العطاء لا تقف عند الطرق التقليدية، بل تنطلق نحو آفاق العصر التكنولوجي الجديد عبر فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. اليوم نسلط الضوء على نافذة التمكين الحديثة، وهو الحق في التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية والوصول إلى وظائف المستقبل. مستمعين الأفاضل، إن العالم الرقمي اليوم يتطور بسرعة فائقة، وأصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي والحلول البرمجية هي المحرك الأساسي لسوق العمل الحديث وريادة المستقبل. ومن هذا المنطلق تبرز القوانين والرؤى التنموية لتؤكد أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل والمكفول في الحصول على فرص متكافئة للتدريب المتقدم على مهارات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والعمل الرقمي عن بعد. إن هذا الحق لا يعني مجرد محو الأمية الرقمية البسيطة، بل يمتد يشمل إشراكهم في دورات تخصصية عالية المستوى مثل البرمجة، هندسة الأوامر النصية، إدارة البيانات، صناعة المحتوى الصوتي والرقمي، والتعامل مع المنصات التوليدية الذكية. ويتطلب هذا الحق من المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب تهيئة المناهج والأدوات البرمجية لتكون متوافقة مع الأنظمة الميسرة، بما يتيح للمبدعين منهم اقتحام مجالات العمل الحر والوظائف التقنية التي ألغت بطبيعتها العوائق الجغرافية والجسدية. وعندما تقام مخيمات التدريب التقني أو برامج الابتكار الرقمي بمعزل عن توفير البيئة المهيئة والأدوات المساندة لذوي الهمم، أو عندما تحتكر هذه العلوم الحديثة بناء على نظرة تقليدية قاصرة، فإن ذلك يمثل هدرا لطاقات بشرية جبارة وحرمانا من حق أصيل في مواكبة العصر. إن تمكين فرسان الإرادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ليس مجرد خطوة تعليمية، بل هو جسر العبور الحقيقي نحو الاستقلال المالي والتميز الإبداعي، حيث تصبح العقول هي القائد الوحيد للإنتاج والابتكار. مستمعين الأكارم، إن فضاء التكنولوجيا متاح ومشرع لكل فكر طامح وعزيمة لا تلين، ومن هذا المنبر الإذاعي نبعث برسالة إلى كل معاهد التدريب والمؤسسات التقنية وصناع القرار الرقمي: افتحوا آفاق المستقبل شبابنا من ذوي الإعاقة، وسلحوهم بأدوات العصر، فبالعلم الرقمي الميسر نختصر المسافات ونقود التنمية، ويظل هتافنا التكنولوجي صادحا ومواكبا.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلة في نافذتنا التقنية في برنامج أنا أستطيع. واتساب تضيف مزايا أمنية جديدة إلى الحسابات. أعلنت شركة ميتا تحديثات جديدة لتطبيق المراسلة الفورية واتساب تهدف إلى تعزيز أمان حسابات المستخدمين وتسهيل إدارة تسجيل الدخول، وذلك من خلال تطوير ميزة التحقق بخطوتين ودعم مفاتيح مرور متعددة مع تحسين طريقة التعامل مع المكالمات من أرقام مجهولة. كلمات مرور أقوى بدلا من رمز PIN. أصبح بإمكان مستخدمي واتساب اختيار كلمة مرور أبجدية رقمية أكثر قوة بدلا من رمز التحقق التقليدي المكون من 6 أرقام الذي تعتمد عليه ميزة التحقق بخطوتين منذ انطلاقها عام 2017. وتتطلب كلمة المرور الجديدة ألا تقل عن 8 أحرف وأن تتضمن حرفا واحدا ورقما واحدا على الأقل، مع إمكانية استخدام الرموز الخاصة أيضا. وتظل الميزة اختيارية، لكن واتساب تشجع المستخدمين على تفعيلها، خاصة أولئك الذين يعتمدون على رموز سهلة التخمين مثل 1 2 3 4 5 6. ويهدف التغيير إلى توفير طبقة حماية إضافية للحسابات وتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به إليها. دعم مفاتيح مرور متعددة. سهلت واتساب أيضا إدارة مفاتيح المرور للمستخدمين الذين يعتمدون على أكثر من جهاز، وبات بإمكان المستخدم الذي يستعمل واتساب في أجهزة تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس إضافة أكثر من مفتاح مرور إلى الحساب نفسه. ويمكن إضافة المفاتيح الإضافية من خلال إعدادات التطبيق عبر الذهاب إلى الحساب أكاونت ثم الضغط على خيار مفاتيح المرور باس كيس وتوفير مفاتيح المرور، وسيلة أكثر أمانا وراحة لتسجيل الدخول دون الحاجة إلى الاعتماد على كلمات المرور التقليدية أو رموز التحقق في بعض مواقف تسجيل الدخول. معلومات إضافية عن المكالمات من أرقام مجهولة. وفي تحديث آخر بدأت واتساب بإضافة معلومات سياقية إلى المكالمات الواردة من أرقام مجهولة غير محفوظة في جهات اتصال المستخدم. فعند تلقي مكالمة من رقم مجهول سيعرض التطبيق الدولة التي ينتمي إليها الرقم، مع الإشارة إلى كون المتصل موجودا في إحدى مجموعات الدردشة المشتركة، وترى ميتا أن هذه المعلومات قد تساعد المستخدمين على التمييز بنحو أفضل بين المكالمات المشروعة والمكالمات المزعجة أو محاولات الاحتيال. وتتوفر هذه الميزة الأخيرة في أجهزة أندرويد حاليا، في حين لم تحدد الشركة موعدا إتاحتها في أنظمة التشغيل الأخرى مثل نظام iOS في هواتف آيفون.

0: مستمعين الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أنا أستطيع. ولكن قبل الوداع رسالة إلى المجتمع: إن ذوي الهمم ليسوا بحاجة إلى عاطفة مجردة أو نظرات عابرة، بل إلى إيمان حقيقي بقدراتهم وفتح الأبواب أمام إبداعاتهم. الاستثمار في مواهبهم هو استثمار في بناء مجتمع متكامل ووعي. رسالة إلى كل من يحمل إعاقة: ثق تماما أن جسدك ليس هو من يحدد حدودك، بل شغفك وفكرك. أنت لست هامشا في هذا العالم، بل أنت قصة نجاح تنتظر أن تكتب، وبصمة أمل يمتد أثرها للجميع. كن كالنجم في الأفق العلي يضيء الدرب للعابر الشجي، فما نيل المعالي بالأماني ولكن بالإرادة والرقي. إذا أودعت في الأيام حلما ستجني غرسه زهر الندي. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم أنا أستطيع. أملنا أن تكون هذه السيرة والكلمات قد أوقتت في قلوبكم شعاعا جديدا من الأمل والإصرار. تذكروا دائما أن الإرادة تجعل المستحيل ممكنا. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة وقصة ملهمة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع. إعداد وتقديم ريم عبد الله. هندسة صوتية قائد مسلم. إشراف عام إدارة البرامج. إنتاج إذاعة المكلا.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغمره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد والتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا بكم في مستهل حلقة جديدة تجمعنا بكم عبر برنامجكم أسرتي جنتي. نسعد بمرافقتكم اليوم لنطرق بابا جديدا من أبواب الخير والارتقاء ببيوتنا، ونفتش سوا عن القيم العميقة التي تمنح حياتنا الأسرية طعما آخر وتنشر السكينة بين جدران منازلنا، لتبقى أسرنا دايم هي اللواحة الدافئة والملاذ الآمن لنا ولأبنائنا وسط زحمة الحياة ومشاغلها. مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة المكلف في كل مكان في برنامج أسرتي جنتي. في حلقتنا اليوم بنسلط الضوء على موضوع مهم جدا ويمس سلامتنا النفسية واستقرار بيوتنا، موضوع كثير من الناس يستحون منه أو يفهمونه غلط كأنه جفا أو قطع للرحم. حديثنا اليوم هو عن الحدود الشخصية تجاه الأشخاص والعلاقات وأثرها العظيم على الأسرة والمجتمع. مستمعين الكرام، إيش يعني الحدود الشخصية بوسط البيوت والعلاقات؟ الكثير من الناس يظنون أن الحدود الشخصية هي أنك تبني جدار عالي بينك وبين الناس وتصير معزول أو شايف نفسك، لكن الحقيقة أن الحدود الشخصية هي الخطوط الوهمية اللطيفة اللي ترسمها عشان تحمي مساحتك النفسية وخصوصية بيتك وكرامتك. الحدود بوسط البيت والعلاقات هي أنك تعرف تقول لا بكل أدب ورقي للحاجة اللي تضغط عليك أو تتجاوز حدود خصوصية أسرتك. هي أنك تضع حد للتدخلات الزايدة في شؤون بيتك وتربية عيالك وميزانيتك، وتمنح نفسك وأهلك المساحة الكافية للراحة من غير تجريح أو قسوة. وإذا جينا نشوف أثر رسم الحدود الشخصية بوسط الأسرة، بنحصل إنه هو السور الحصين اللي يحمي البيت من الانهيار والمشاكل الخارجية. البيت اللي ما له حدود تدخل فيه الآراء والتدخلات من كل مكان، فتتشتت الزوجين وتزيد الخلافات بين الطرفين. لما يرسم الزوج والزوجة حدودا واضحة ومحترمة لخصوصية حياتهم الزوجية، يمنعون تسلل القيل والقال لوسط بيوتهم، وتعيش الأسرة في أمان واستقرار، والأبناء في بيئة ترعى الحدود الشخصية، ينشأون بوسط احترام لذواتهم ولخصوصية غيرهم، يتعلمون كيف يعبرون عن رغباتهم بثقة، وكيف يحترمون خصوصية والديهم وإخوانهم، فيطلعون للمجتمع وشخصياتهم قوية ومستقلة. وهنا نصيحة لكم من محب لكل أب وأم، علموا أبنائكم مفهوم المساحة الخاصة والحدود منذ الصغر، حين تحترمون خصوصية غرفهم وتستأذنون قبل فتح أبوابهم وتسألونهم برفق دون استجواء قسري. أنتم تزرعون في نفوسهم كرامة وأمانا نفسيا لا يقدر بثمن. لا تجعلون الحب مظلة للسيطرة التامة، بل امنحوهم الثقة والمساحة اللي يبنون بها استقلاليتهم. فالتربية العظيمة هي اللي تخرج للمجتمع إنسانا يعرف قدر نفسه ويحترم حدود غيره. مستمعين الكرام، أما كلمة الوفاء والتقدير لأستياد بيوتنا وبركتها، الآباء والأمهات والكبار من الأجداد والجدات ومن لهم مكانة وقدر في أسرتنا الكبيرة، إن محبتكم ورأيكم هو التاج الذي يتزين به الأبناء، لكن الحب الأعظم يكتمل حين نترك للزوجين الشابين مساحتهم المستقلة لبناء عشهما وإدارة شؤونهم وتربية أبنائهم بالطريقة التي تناسب زمانهم. التدخل المفرط وفرض الآراء أو محاولة تسيير البيوت من الخارج حتى ولو كان بدافع الحب والحرص، قد يثقل كاهل الأسرة الناشئة ويورث في الصدور حرجا وضيقا. إن أسمى أشكال الدعم من الكبار هو النصح باللطف والدعاء بالخير وترك الخصوصية ترفرف في سماء بيوت الأبناء، لتبقى هيبة الكبار محفوظة ومحبته في القلوب راسخة لا تزول. وعلى مستوى المجتمع، رسم الحدود الشخصية الواضحة هو أصل العلاقات الصحية والاحترافية بين الناس. لما يحترم كل إنسان خصوصية أخوه وجاره وما يتدخل فيما لا يعنيه أو يفرض نفسه ورأيه على الآخرين، تذوب الضغائن والأحقاد وتبتعد الشحناء من المجالس. رسم الحدود يخلي العلاقات بين الأقارب والأصحاب تستمر سنين طويلة بنقاء ودون نفور، لأن كل واحد عارف حده ومساحته. المجتمع الذي يحترم أفراده الحدود الشخصية هو مجتمع راق يعرف قدر الأدب ويعيش فيه كل فرد وهو حاسس بالحرية والأمان والكرامة. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، بنحصل المنهج العظيم الذي هو أصل علم الحدود الشخصية.

ولا تبتعد فيمسي القرب مرتحلا، بل كن كبدر بعيد النور ينظره كل الأنام ويهدي من به نزلا.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء مجددا في زاد. هل تعلمين أن حضنك الأول لمولودك فور ولادته يعتبر بمثابة علاج طبي متكامل؟ تعرف ممارسة التلامس الجسدي المباشر سكين تو سكين أو رعاية الكنغر بوضع المولود عاريا على صدر الأم العاري وتغطيتها ببطانية دافئة. وسر هذه الساعة الأولى يكمن في منافعها المذهلة التي تغير صحة الطفل. أبرز التفاصيل والفوائد التي يحققها هذا التلامس: ينظم ضربات قلب الطفل وتنفسه ودرجة حرارته ليتكيف سريعا مع الحياة خارج الرحم. ينقل البكتيريا النافعة من جلد الأم لبشرة الطفل لحمايته من العدوى. يفرز هرمون الأوكسيتوسين الذي يهدي الأم ويزيد من إدرار الحليب بشكل مضاعف.

يا أهلا بك وبطلتك البهية في لمسة خاطر. نفتح معك اليوم حلقة جديدة لنربت بها على القلوب الأبية التي لا تنحني أمام الرياح، ونبعث برسالة حب وتقدير إلى تلك الروح التي تختبئ خلف صمودك اليومي. جئنا لنخصص هذه اللحظات لك أنت، يا من تواجه ضجيج الأيام بهدوء الواثقين، ويا من تحمل همومك بكبرياء ورضا. نحن هنا لنضع لمسة طمأنينة على خاطرك المجهد، ونذكرك بأن العرق الذي يقطر منك في دروب السعي هو عند الله عظيم، وبأن كل باب موصد في وجهك اليوم يحمل خلفه خيرا وفصلا جديدا من الفرج الذي يليق بصبرك. قد يمر على المرء وقت يشعر فيه بثقل الأيام، حيث تبدو العثرات متلاحقة وتغدو الأهداف الكبيرة شاقة المنال في زحام الحياة وضغوطاتها المادية والاجتماعية. قد تتسلل إليك الهمسات المحبطة لتقول لك: إلى متى هذا الكفاح؟ وما الفائدة من كل هذا التعب؟ دعنا نلمس خاطرك بيقين دافئ، إن الأحلام العظيمة لا تهدأ بل تنتزع بالصبر والعمل الصامت. إن قيمة الإنسان تظهر جلية في تلك اللحظات بالذات، حين تضيق المساحات حوله لكنه يصر على الخروج منها بنجاح ومجد جديد. إن الترياق الناجع لآلام النفس وخيبة الآمال يكمن في الاستمرار وعدم التوقف. عندما تستيقظ كل صباح وتضع خطة ليومك، وعندما تسعى لتطوير مهاراتك والارتقاء بعملك مهما كانت الإمكانيات بسيطة، فأنت تجبر خاطرك بنفسك وتصنع استقلالك وكرامتك. الحركة هي التي تبعث الأمل في النفوس الركودة، والأعمال الصغيرة المتقنة التي تنجزها اليوم هي اللبنات الحقيقية التي تبني بها صرح غدك المشرق. لا تستهن بأي خطوة عملية تخطئها ولا بفرصة صغيرة تسعى إليها، فكل سعي صادق في طلب الرزق الحلال وبناء الذات هو شرف وفخر لا يضاهيه شيء. التفاؤل ليس ادعاء للراحة، بل هو شجاعة ومواجهة. أن ترى الظروف الصعبة أمامك فتسير نحو هدفك بثبات، واثقا بأن تدبير الله يحيط بك من حيث لا تحتسب. لا تدع مقارنة نفسك بغيرك تسرق منك بهجة إنجازك الخاص، فلكل واحد منا رحلته المكتوبة وتوقيته المقدر. الله الذي يرى كدحك في الخفاء ويعلم نبل غاياتك وحرصك على الحياة الكريمة لن يضيع لك أثرا، وسيبدل هذا الإرهاق الذي تشعر به اليوم ببهجة ونصر يقر به عينيك ويجبر به خاطرك الجميل بإذن الله. لمستنا لخاطرك الغالي في ختام حلقة اليوم: لا تقلق من ضيق الطريق، بل افرح لأنك لا تزال تسير فيه، فالوصول محتوم لمن لم يتوقف. كن سندا لنفسك وافخر بكل قطرة تعب وبكل خطوة كفاح، واعلم أن أجمل بشائر حياتك على وشك أن تفتح. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما في حفظ الله ورعايته، ممتلئين بالرضا والعمل والأمل المستمر.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات. تسألني لماذا تتغير ردات أفعالنا على حدث واحد رغم أن الحدث هو نفسه، فهل نحن تغيرنا؟ فأقول لك، أجيبك مباشرة أم أضرب لك مثلا أولا؟ وكعادتك تسرج لي صهوة الكلام وتشير بيدك بما يوحى أن أضرب مثلا أولا. حسنا يا صاحبي، اصطحب الأب ابنه معه لزيارة صديق له، وكان طريقهما من السوق، فسمع رجلا ينادي على جمل يريد أن يبيعه بدرهم. فقال الابن لأبيه: يا أبتي اشتري لنا جملا. فقال الأب: بدرهم، إنه غال. وبعد سنة تكرر هذا الموقف بحذافيره. مر بالسوق وكان رجل ينادي على جمل يريد أن يبيعه بمئة درهم، فتقدم الأب من البائع وناوله مئة درهم وأخذ الجمل ومضى. قال الابن لأبيه والدهشة على محياه: يا أبتي، في العام الماضي طلبت منك أن تشتري جملا فقلت لي إنه غال وقد كان ثمنه درهما واحدا، واليوم دفعت ثمنه مئة درهم. ابتسم الأب وقال لابنه: يا بني، إن كل ثمن مهما كان قليلا هو كثير على من لا يملكه، وكل ثمن مهما كان كثيرا هو قليل على من يملكه. في العام الماضي لم يكن معي درهم، ولو باعوني الأرض كلها بدرهم لوجدتها باهظة الثمن لأني لا أملكه. أما هذا العام فقد فتح الله علينا، والمئة درهم عندي أقل من الدرهم الذي لم يكن معي العام الماضي. أظن أن الصورة صارت واضحة الآن، وأن ما أريد قوله قد صار جليا. المواقف هي ذاتها يا صاحبي، ولكنها حين تمر بنا لا نكون نحن ذاتنا كل مرة، لهذا بالضبط تختلف ردات أفعالنا. تمر بالإنسان لحظات يستطيع فيها أن يحمل جبال الدنيا كلها، ثم تمر به لحظة أخرى لا يستطيع فيها أن يحمل حجرا واحدا، وتمر بالإنسان لحظات لا تهزه فيها رياح العالم كله مهما كانت عاصفة، ثم تمر به لحظة أخرى تطرحه أرضا نسمة خفيفة. يا صاحبي، نحن أحيانا نتلقى طعنة بثبات، ولكننا ننهار أمام خذلان صغير، ذاك أن الروح تكون جاثية على ركبتيها مهما بدأ الجسد منتصبا للناس. نحن لا ننهار مرة واحدة، ولكنها التراكمات. انظر للأشجار الضخمة حين يحاولون اجتثاثها، ضربة، عشر ضربات، عشرون ضربة، ثم أخيرا تنهار وتقع على الأرض من ضربة أخيرة لم تكن أقوى من سابقاتها.

اللي يريحك ويريح اللي حولك. يقولون تفائلوا بالخير تجدوه، لا تخلين أخبار الدنيا أو ظروفك الصعبة تطفئ شمعة الأمل في قلبك. كوني مثل الشمس اللي تشرق كل يوم حتى لو كانت الغيوم مغطيتها. تفاؤلك هو درعك اللي يحميك من ذبول الروح. تذكري إن المرأة اللي تضحك للحياة، الحياة تضحك لها وتزيدها حلاوة ونور. خليكي أنت الأمل لغيرك وشوفي كيف جمالك بيصير عالمي ومحبوب من الكل. وصلنا لنهاية فقرتنا عن سحر التفاؤل. أتمنى تكون الكلمات زرعت وردة أمل في قلوبكم اليوم. لا تنسون إن بكرة دايم أحلى بظنكم الحسن بالله. خليكم دايما واثقين، دايما متفائلات، ودايما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

يا هلا ومرحب بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نفتح موضوع مهم جدا وهو اللي يحمي بيوتنا من التفكك والجفا. موضوعنا اليوم عن إدارة الغضب وساعة الشيطان. يا جماعة الخير، ما فيه بيت يخلو من المشاكل أو سوء الفهم، والغضب هو طبيعة بشرية، لكن المشكلة مش في الغضب نفسه، المشكلة في إيش نسوي وقت الغضب. كثير من البيوت تهدمت وكثير من القلوب انكسرت بسبب كلمة خرجت في لحظة غضب، كلمة ما كان الواحد يقصدها لكنها وقعت مثل السهم في قلب شريك الحياة أو الأبناء. سكن الأرواح الحقيقي هو اللي يعرف أصحابه كيف يمسكوا لسانهم وقت الفورة أو وقت الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا علاج الغضب بخطوات عملية بسيطة. قال لنا إذا غضب الواحد وهو قائم فليجلس، وإذا كان جالس فليضطجع، وعلمنا أن الوضوء يطفئ نار الغضب. ليش هذه الخطوات؟ عشان نكسر ساعة الشيطان ويمنعنا من اتخاذ قرارات أو قول كلمات نندم عليها طول العمر. الرجل القوي مش اللي يرفع صوته أو يكسر اللي قدامه، الرجل القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. يا أخواتي الكريمات، وقت غضب الزوج الحكمة تتطلب أنك ما تقابلينه برأس يابس أو ترد الكلمة بعشر، بل كوني أنت الماء اللي يطفي النار. والزوج كذلك، إذا شاف زوجته في حالة غضب أو ضيق يحتويها بهدوءه وما يزيد الحطب نار. الاعتراف أننا أخطأنا وقت الغضب والتراجع السريع هو اللي يحفظ الود. أجمل حاجة ممكن يسويها الزوجين إنهم يتفقوا، إذا شفتني غاضب اصبر علي، وإذا شفتك غاضبة بصبر عليك. أما مع العيال فالغضب عليهم بصراخ أو ضرب ما يربي، بل يزرع الخوف والعناد. علموا عيالكم كيف يعبروا عن غضبهم بهدوء من خلال قدوتكم أنتم. لما يشوفوا أبوهم يغضب ويسكت أو يخرج يتوضى ويرجع هادئ، بيتعلموا إن القوة في ضبط النفس مش في الانفجار. البيت اللي يدار بالحلم والصبر وقت الأزمات هو البيت اللي تسكنه الملائكة وتغيب عنه الشياطين. يا أحبابي، الكلمة اللي تخرج وقت الغضب مثل المسمار اللي ينغرز في الخشب، حتى لو سحبته يبقى الأثر موجود. فحافظوا على طهارة قلوبكم وعلى سكينة بيوتكم بالصمت وقت الغضب وبالكلام الجميل وقت الرضا. لا تخلوا لحظة شيطان تضيع سنين من المودة والعشرة. في ختام فقرتنا اليوم، دعوة لكل زوج وزوجة، اتعهدوا من اليوم انكم ما تناقشون في موضوع وانتم غاضبين. اجلوا الكلام حتى يبرد القلب وتصفى النفوس. خلوا سكن الارواح يكون المكان اللي يغلب فيه الحلم على الغضب والمودة.

0: مستمعين الكرام، نصل معكم إلى ختام حوارنا اليوم، وقبل أن نودعكم حابب أقول لكم ارسموا حدودا لطيفة وواضحة لحياتكم وأسركم من غير قسوة ولا إساءة. احموا خصوصية بيوتكم وعلموا عيالكم كيف يحافظون على كرامتهم ومساحتهم الخاصة. فالحدود الذكية لا تبعد الناس عنكم، بل تجعل من يبقى في حياتكم يحترمكم ويقدركم بحق. احفظ لبيتك صورا من مهابته، واجعل حدودك بالأخلاق ترتفع. تبقى الودود الذي تهدى المحبة له، ويسلم البيت مما فيه ينتزع. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بيوتكم بحفظه الجميل، وأن يسبل عليكم بالستر والسكينة، ويحفظ لكم كل عزيز وغالي على قلوبكم. كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وإلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وموضوع جديد يلامس أسرنا وحياتنا. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغبره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلة.

0: المستمعون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موجز الواحدة ظهرا من إذاعة المكلا، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. نعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي باسمه وباسم السلطة المحلية بالمحافظة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سليمان علي المحمدي عضو مجلس النواب اليمني وعضو كتلة حضرموت البرلمانية الذي وفاه الأجل في جمهورية مصر العربية عقب رحلة علاج ومعاناة مع المرض. إنا لله وإنا إليه راجعون. احتفت السلطة المحلية بحضرموت أمس الجمعة ببعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم بتنظيم يوم ترفيهي في منتزه ومسابح كابانا بمنطقة فوة بمدينة المكلا، وذلك في ختام عسكره الإعدادي الداخلي بالمحافظة، والذي أقيم برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي قبيل مغادرة البعثة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكرها الخارجي استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين المقرر إقامتها في الأردن. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي أمس مع المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي لدى اليمن دينا أبو غيدة مجالات التعاون بين الحكومة والبنك وسير المشاريع الممولة في عدد من القطاعات. حذر مصدر أمني بوزارة الداخلية المواطنين في المحافظات المحررة بشكل عام ومحافظتي تعز والحديدة بشكل خاص من الانجرار وراء حملة تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية عبر إرسال رسائل نصية باستخدام شبكتي الاتصالات يمن موبايل ويو اللتين استولت عليهما بعد انقلابها على الدولة عام 2014، وتتضمن دعوات لما تسميه الميليشيات العفو والعودة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه أحمد جامع ابن جامع أحمد جامع أخو خالد وسعيد ومصعب وصهر محمد وعلي وحامد وعمر أبناء سالم الحامدي، الصلاة عليه بعد صلاة العصر في مسجد الروضة والدفن في مقبرة الشيخ يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا من إذاعة المكلا، قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا السبت. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات. ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نتلمس فيها درب اللهجة الحضرمية بمصابيح صنعت من جمال لنرى تلك الحكمة بين الشعر والمثل. أهلا بكم.

ونبدأ جولتنا اليوم بهذه الحكم الرائعة للشاعر سالم أحمد بامطرف من إحدى قصائده الشهيرة والتي ذاع صيتها عندما اقترنت باللحن والصوت الجميل للفنان الراحل كرامة مرسال. يقول: ولا يبقى الزمن عحال والماضي قناع يا صاحبي ما بيجي، ولك توديع واستقبال ولك حالات في دنياك فيها تحتجي، على لوح القدر مكتوب لك وعليك محسوب، قلوب الناس مطبوعة على المألوف والمرغوب. مستمعين الأعزاء، كل حرف هنا شكل كلمة، وكل كلمة شكلت صور فنية اجتمعت جميعها لتشكل فلسفة في الحياة يبتكرها دائما بسطاء الناس، لأنهم الناس يستقونها من تجاربهم. هي إذن حكم توارثها الناس ورددها كل بما يملك من وسائل الإيضاح، وبامطرف بشاعريته أوضحها لنا شعرا: الزمن يتغير فليس بباق على حال واحد، وما مضى محال أن يعود، فعلينا أن نقنع من عودته ونساير الواقع. هكذا نحن في الحياة نودع حال ونستقبل حال، من بين تلك الأحوال متاعب تقابلنا وهموم تشغلنا، وكله بقدر كتب على البشر تحسب في صفائحهم لهم أو عليهم. ليختم فلسفته بحكمة: أن البشر في حياتهم يمضون خلف ما يرغبون ويألفون، ويا لها من حكم أبدع فيها الشاعر ليرددها الناس وكأنها لسان حالهم.

ونذهب بكم أحبتي الآن إلى زاوية المثل، ننتحي هناك جانبا متأملينها وهي تمر أمامنا لنختار منها مثلا فيه معنى. وقد اخترناه، يقول المثل الخبر على التالي: دائما ما تأتي الأخبار من حدث معين أو مناسبة معينة أو أخبار الناس في مكان معين، وكل آت يأتي بالجديد من هناك، لذا لن تكتمل الحكاية وسرد الوقائع طالما وهناك من يفد بخبر جديد. لكن الاعتماد دائما على رواية الأخير الذي يأتي من هناك، إذ لديه ما هو جديد، فما بداه الراوي الأول ثم توالت الروايات تكتمل بالذي يأتي من هناك آخر، والخبر اليقين يأتي معه لتكتمل الفصول التي بدأت ممن سبقوا.

0: ومن أقوال شاعر الدان مستور سليمان حمادي: دعونا أحبتي نأخذ هذه الكلمات المترعة بالرجاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، يقول فيها: يا عظيم الرجاء، تنظر لعبدك سيل الأيام عبرها كما يوم عيده، وبحق اسمك وكرسيك وعرشك لا ترد يد اليمنى خلية إذا دعك. عند تساوي الأيام في مرورها على الإنسان لا يختلف يوم العيد عن غيره، يكون الإنسان في ضيق وكرب لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى، ولن يغير ذلك الحال إلا هو سبحانه. ترتفع اليد بالسؤال في إلحاح، ارتفاع الصوت بالدعاء في خضوع، فليس من باب يطرق في مثل هذه الأحوال، ولا مسؤول يسأل سوى من بيده الأمر والنهي سبحانه وتعالى.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات. ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

هل سبتمبر المجد فجر الحرية والعزة والكرامة ليحكي ملحمة البطولات والتضحيات والقيم السامية التي تحكي ذاكرة شعب انتفض على الكهنوت وثورة وطن كسر قيود الإمامة وأسقط عرشها وفتح لليمنيين أبواب الجمهورية والحرية والحياة؟ في سبتمبر انتصر اليمنيون على حكم أراد أن يجعل الوطن ملكا والوطن تابعا والسلاح وسيلة لإدامة الكهنوت والاستبداد. واليوم وبعد عقود من ذلك الانتصار يعود اليمنيون إلى ذات المعركة، وإن اختلفت الوجوه وتبدلت الشعارات فميليشيات الحوثي تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وفرض مشروع سلالي بقوة السلاح، فيما اليمنيون يدفعون من أمنهم ودمهم وقوتهم ثمن التمسك بوطن يتسع للجميع. ومن بين أنين الأمهات ودموع الثكالى ووجع النازحين وصوت الجوع يعلو صوت سبتمبر دائما وأبدا لا عودة إلى الكهنوت ولا قبول بحكم الميليشيا والاستسلام لمشروع يريد اختزال اليمني في جماعة وسلالة وشعار. وكما دحر اليمنيون أئمة الكهنوت بالأمس سيدحرون ميليشيات الحوثي اليوم، وكما انتزعت الجمهورية مكانتها من بين براثن الإمامة ستنتزع الدولة مكانها من بين براثن الانقلاب. إنها حكاية سبتمبر التي لم تنتهي، ثورة تتجدد في الوعي والإرادة تتوارثها الأجيال، ووعد يردده اليمنيون في كل عام، لا للإمامة بالأمس ولا للحوثي اليوم ولا لأي مشروع ينتزع اليمن من اليمنيين. فسبتمبر شهر الانتصارات وشهر كسر القيود وشهر الجمهورية التي ولدت من إرادة الشعب، ومهما اشتدت المحنة ومهما طال ليل الحرب سيبقى اليمنيون أوفياء لثورتهم متمسكين بجمهوريتهم ماضين نحو يوم تطوى فيه صفحة الانقلاب ويعود فيه اليمن دولة لكل أبنائه لا ملكا لميليشيا ولا ساحة لكهنوت.

الأعزاء المستمعون، في هذه الحلقة نتناول رهانات ميليشيات الحوثي الخاسرة أمام وحدة القرار وصمود وتلاحم المؤسسة العسكرية والأمنية المستمدة من روح ثورتي سبتمبر وأكتوبر ومن الزخم والإرادة الشعبية. كما نسلط الضوء على النجاحات في مواجهة تهريب السلاح والمخدرات ومحاولات الميليشيات صناعة انتصارات وهمية عبر الشائعات، في مقابل توحد الجبهة الإعلامية للحكومة الشرعية وتنسيق مصادرها لكشف زيف تلك الادعاءات.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، رهانات متكررة خاسرة تخوضها ميليشيات الحوثي لفرض مشروعها الانقلابي في مواجهة المؤسسة العسكرية والأمنية التي تتمسك بوحدة القرار وتستند إلى عقيدة وطنية تشكلت من روح ثورتي 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. وعلى امتداد سنوات الحرب أثبتت المؤسسة العسكرية والأمنية قدرتها على الصمود في مواجهة كل محاولات الميليشيات لإضعاف الدولة وتفكيك مؤسساتها، لتبقى وحدة الصف والانضباط العسكري عنوانا في مواجهة مشروع يسعى لفرض واقع بقوة السلاح. وفي الميدان تتقاطع جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المجتمع ومواجهة التهديدات، فيما يظل استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ حضورها هدفا يتقدم على الحسابات الضيقة باعتبار الدولة إطارا جامعا لكل اليمنيين. في كل مرة تراهن فيها ميليشيات الحوثي على تفكيك الصف الوطني أو إحداث الانقسام داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، تصطدم بحقيقة أكثر صلابة أن وحدة القرار وتماسك القوات المسلحة والأمن يمثلان خط الدفاع الأهم عن الدولة ومؤسساتها، وأن سنوات المواجهة لم تنجح في إسقاط هذه المؤسسة أو انتزاع دورها الوطني. منذ أن اختارت ميليشيات الحوثي طريق الانقلاب على مؤسسات الدولة، دخل اليمن مرحلة قاسية من الصراع تحولت خلالها المدن والقرى إلى ساحات مواجهة، وتضررت البنية التحتية والبنية المؤسسية للدولة، فيما ظلت الحاجة إلى جيش وطني وأجهزة أمنية موحدة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. برزت أهمية وحدة القرار العسكري والأمني باعتبارها عنصرا أساسيا في إدارة المعركة وحماية الجبهات الداخلية. فالمؤسسة العسكرية والأمنية اليوم تطلع بمسؤولية وطنية تتصل بحماية المجتمع والوطن من كل المخاطر التي تتربص بها، وفي مقدمتها ميليشيات الحوثية. فرهان الحوثيين على الانقسام ليس جديدا، فمنذ بداية مشروعهم الانقلابي حاولوا تقديم أنفسهم باعتبارهم بديلا عن مؤسسات الدولة، وسعوا إلى بناء تشكيلات مسلحة موازية وإضعاف المؤسسات الرسمية وفرض واقع جديد بالقوة. لكن التجربة أثبتت أن الميليشيا مهما امتلكت من أدوات القوة لا تستطيع أن تحل محل الدولة، ولن تكون بديلا عن مؤسسات وطنية تستمد شرعيتها من القانون والدستور وإرادة المجتمع. إذ تستمد هذه الرؤية جذورها من الذاكرة الوطنية اليمنية ومن روح ثورتي 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، اللتين ارتبطتا في الوعي الوطني بمفاهيم التحرر والجمهورية والاستقلال وبناء الدولة. فثورة سبتمبر لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل محطة مفصلية في تاريخ اليمن الحديث، ارتبطت بمواجهة الحكم الإمامي المتخلف والمستبد وإقامة النظام الجمهوري، بينما جسد ثورة أكتوبر مسارا وطنيا للتحرر من الاستعمار واستعادة القرار الوطني.
1: بلادي وحيك فلتسلمي ومعي

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ظلت محاولات تهريب السلاح والمخدرات إلى ميليشيات الحوثي واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الواقع اليوم، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المجتمع وإطالة لأمد الحرب وتعزيز لقدرة الميليشيات على ممارسة العنف وفرض مشروعها الانقلابي. لكن المعادلة لم تعد كما كانت، فمع تشديد الرقابة ورفع مستوى الجاهزية الأمنية وتكثيف عمليات التحري والملاحقة، حققت الأجهزة الأمنية والعسكرية نجاحات متتالية في اعتراض شحنات الموت المتوجهة إلى الحوثي وكذا الصادرة منه، وإفشال محاولات كانت تستهدف إيصال الأسلحة والمواد المخدرة إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. هذه النجاحات تعد جزءا من معركة أوسع لحماية اليمنيين من شبكة معقدة تستفيد من استمرار الحرب والفوضى، وتسعى إلى تحويل الأراضي اليمنية إلى ممرات لتهريب السلاح والمخدرات وتمويل الأنشطة غير المشروعة. إن النجاحات التي تحققها الأجهزة العسكرية والأمنية في ضبط المهربين والشحنات غير المشروعة تمثل رسالة واضحة وانتصار كبير في معركة استعادة الدولة وخنق ميليشيات الانقلاب، وأن المنافذ والطرق لن تكون مفتوحة أمام تجار الحرب وشبكات الجريمة. فالذي ينقل السلاح ليس بالضرورة هو المستفيد الأخير منه، والذي يحمل المخدرات قد يكون مجرد حلقة في سلسلة أكبر. ولذلك فإن التعامل مع الظاهرة باعتقال المهرب فقط لا يكفي ما لم تتواصل التحقيقات لكشف الشبكات التي تقف خلفه ومسارات التمويل والنقل والتخزين والتوزيع. وهنا تبرز أهمية العمل الأمني الاحترافي، والذي كانت فيه المؤسسة العسكرية قد المسؤولية والاقتدار، فمع كل شحنة يتم ضبطها تتراجع قدرة تلك الشبكات على إيصال ما تحاول تمريره، ومع كل مهرب تتم ملاحقته وضبطه تضيق مساحة الحركة أمام الميليشيات وشبكاتها التخريبية. فالسلاح المهرب قد يتحول إلى صاروخ أو طائرة مسيرة أو وسيلة أخرى تستخدمه الميليشيات الحوثية لاستهداف المدن والمشآت والمواطنين، بينما المخدرات المهربة التي تقف وراء تهريبها شبكات التهريب الحوثية المرتبطة ارتباطا وثيقا بشبكات التهريب الإقليمية قد تجد طريقها إلى الأسواق والأحياء مستهدفة المجتمع، بما يترك آثارا اجتماعية وأمنية عميقة. وبالتالي فإن كل عملية ضبط ناجحة ليست مجرد رقم يضاف إلى سجل الأجهزة الأمنية، بل هي حماية لأرواح ومنع لجريمة وإغلاق لمسار كان يمكن أن يتحول إلى مصدر خطر على المجتمع.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد.
1: ها شفيني عقلي
0: ايوه
1: عقلي في في في, في الولاد الحين اللي شفته خري
0: ايوه
1: معه كانها يونيه ورا ظهره
0: هو دي اللي بغيت بكلمش فيه
1: لا ده شي ما ينسكت عليه شفي
0: كتب
1: على على الكتب
0: ايوه
1: على سنه المدرسه
0: بالضبط
1: هو ده اللي جاي بكلمش فيني
0: بالضبط
1: هاتي
0: كتافه نازله
1: آه.
0: يمشي كده ما انت مداري حتى يمشي كي تقيل الشنطة
1: شوفي
0: ما عرفت بزها
1: بقول لي شني اللي دحين نحن عطونا احنا اصحاب المدرسة معناته الكتب اللي بغوها والدفاتر اللي بغوها وكل اشترناه
0: ريض
1: طيب دحين ولادي شو ولادي وعيال الحافة وعيال دي يغرفون الدفاتر كلها يطرحونها داخل الشنطة
0: ماشي جدول
1: والجدول حقهم
0: هو
1: اليوم مثلا الرياضيات إسلامية ماشي اليوم مثلا عربي علوم ماشي معناته تخريون الأشياء اللي
0: ما قلت له قلت له عموري عطوك شي جدول قال واي جدول يا ماما ما نعرف
1: هشفتي
0: قلت له عطوك شي ورقة كده ولا قالوا لك والحصص حق بكرة
1: آه.
0: قال لا ما لمداري فتشت شنطته وأنا مسكتت
1: آه.
0: يمكن شي محشوك كده ولا كده فتشت شنطته
1: ماشي
0: ماشي للكتب والدفاتر بس والأقلام وعاد يروح أحيانا للمدرسة يرجع لي بنص أقلام وماشي
1: خلاص تعرفين يلعبون هناك والسقل كل واحد يشيل له أقلام المهم يلعبون السقل تعرفين عادهم صغار
0: طب والحل
1: الحل سهل الحل سهل
0: نجيب له حد مرافق يشيل له هلو
1: لا لا مرافق دار من والله قاري والله شيء بتبه لما المدرسة لا لا يا معمر
0: ولا نخليها تبيت في المدرسة هناك يعني ولا مكلك
1: لا يا معمر تخلين الشنطة تبيت وهو يريح كيبغى تيدرس
0: خلاص
1: لا لا دحينهم عدهم اللي فتحه ويا ام عمر
0: إيه.
1: عاد المدارس اللي فتحت ربنا ان شاء الله يجبر الخواطر ويقعون ان شاء الله الا شطار عيالنا واصحاب المدارس اكيد بيتنبهون لهذا الموضوع
0: حتى لو الجدول عاد ومترتب اليوم قولوا لهم بكره هاتوا كده وكده اعطوهم ورقه
1: ايوه
0: كده وكده نبي افتح شنطته وبشيل بشوف الورقه مكتوب فيها
1: مؤقت مؤقت ايوه
0: ايوه حتى ده كله مسكين كتفه تشتغل
1: ماشي بعضهم حتى عليان بيسيرون جيهم يعني بواحد بزوري الوحده اللي هي تضحك سواء
0: أيوة.
1: وداك اللي تزلخ معه
0: وعلى باشنات هنديرهم مات الكتف عاد
1: وبعدين مهن صغار كبار كأنه اللي بيشيل فيها سمنت والله شيء دحين نحن الشنطة اللي اشترتها شفين الحمود اللي صغيرة وشفت حتى حق ولادي شلة صغيرة بس محشية شفت ولادي شني
0: حتى معرفه في الشرة حقتها
1: محشية لا لا انت دحين اول شيء خففي انعطوهم شي دروس قبل ما يلقون الجدول خلاص بعدين يعني حتى كتب رسالة صغيرة مدرسة ودي
0: ولا بنروح نياش مرة المدرسة اللي قريبة
1: بطين احنا نبت ننبههم
0: نقولهم
1: هم اكيد شي فيهم الا بيعطونهم جدول ما بتقلين ما يخلونهم
0: سقال غشمان عادهم
1: وهم يمكن عادهم يا معمر مترتبة ونحن وشي بنعدر
0: أيوة.
1: بنعدر المدارس أيوة. بنعدر المدرسين بنعدر الناس كلهم اول مرة وثاني مرة وثالث مرة وبعدين علينا نروح وننبههم
0: صح
1: كلامي ريض لا
0: ريض ريض يا محمد
1: ممت فاقدي القلمان حق ولادي شوين ودابن عن احنا اول لمس في المكتبة
0: حتى الالوان نصها ماشي
1: اشترنا دو اشترنا دو قد الالوان ماشي والقلمان ماشي وين ودهم بان
0: حتى الالوان حقه
1: سمعي هاوني غافل شيني من محمد
0: بتشوفي
1: بتفاقدي وعاد ولادين اللي بيطير وبقع يمكن نصف الكتب بيقع ماشي
0: ولستيكة حقات يوم هريحتها زينة قاعد يعضعض فيها شي
1: بيعضعض فيها سقلة يا علوان نعنع لبان المهم يا عمر بنشوف دحين الصغيرين
0: ربي وفقهم
1: آمين يا رب يقع شيهم وتعطوهم دروس ونحن غافلين بنشوف

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

مستمعينا، كنا في ما مضى مع البرنامج الشعبي كلمتين. مستمعينا، في تمام الساعة الثانية تنتظركم الزميلة أروى بايزيد لقراءة نشرة أخبار الثانية الرئيسة ليومنا السبت. إلى ذلكم الموعد، نستمع إلى الفنان محمد جمعة خان في أغنية ما يسقط.

صبري صبر كيف ما قدر فايدة الصبر يا خليلي وهالسر.

الخير مع الدم أدرك الخير يا مولاي وارحم شوف بعادك

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المكلا ومنها نوافيكم بنشرة أخبار الثانية لهذا اليوم السبت 12 من أيلول سبتمبر 2026 ميلادية، وأبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي خادم الحرمين الشريفين. المحافظ الخنبشي ينعي الشيخ سليمان علي المحمدي ويشيد بمسيرته الوطنية والبرلمانية. نائب رئيس مجلس النواب يعزي في وفاة الشيخ سليمان علي المحمدي. السلطة المحلية بحضرموت تحتفي ببعثة منتخب الناشئين وتؤكد حضرموت حاضنة للشباب وواجهة مشرفة للرياضة الوطنية. ومصدر أمني يحذر من رسائل حوثية لاستدراج المواطنين في المحافظات المحررة عبر يمن موبايل وإيو. من العناوين إلى التفاصيل. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية التعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين والحكومة والشعب السعودي الشقيق في مصابهم الأليم، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. نعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي باسمه وباسم السلطة المحلية بالمحافظة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سليمان علي المحمدي عضو مجلس النواب اليمني وعضو كتلة حضرموت البرلمانية الذي وافاه الأجل في جمهورية مصر العربية عقب رحلة علاج ومعاناة مع المرض. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن عميق حزنه بهذا المصاب الجلل، مستذكرا ما سطره الفقيد خلال حياته من مواقف وطنية ومسيرة حافلة بالعطاء والعمل البرلماني والسياسي والاجتماعي وإسهاماته المخلصة في خدمة الوطن والمواطنين والدفاع عن قضايا حضرموت ومصالح أبنائها. وأكد أن حضرموت فقدت برحيله شخصية وطنية وسياسية واجتماعية بارزة عرفت بالحكمة والاعتدال والحرص على خدمة الناس وإصلاح ذات البين وتمثيل أبناء المحافظة في مختلف المحافل بروح وطنية ومسؤولية، مشيرا إلى أن مآثر الفقيد ومسيرته ستظل حاضرة في ذاكرة أبناء حضرموت وكل من عرفه وتعامل معه. وبهذا المصاب الأليم رفع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت حر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وآل المحمدي كافة وأعضاء مجلس النواب وكتلة حضرموت البرلمانية وأبناء حضرموت والوطن عامة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما قدمه من أعمال في خدمة وطنه وأهله في ميزان حسناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي بصرة برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سليمان علي المحمدي عضو مجلس النواب عضو كتلة حضرموت البرلمانية والشخصية السياسية والاجتماعية البارزة الذي وافته المنية في جمهورية مصر العربية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي والنضال البرلماني المخلص في خدمة الوطن والمواطنين. لقد كان الفقيد رحمه الله قامة وطنية وسياسية سامقة وصوتا حرا مثل حضرموت واليمن بكفاءة وإخلاص، كما كان شخصية اجتماعية حظيت باحترام الجميع لما عرف عنه من حكمة وسعي متواصل في إصلاح ذات البين وخدمة الناس عامة. وتقدم المهندس بصرة بخالص العزاء والمواساة إلى أبنائه وإلى أسرته الكريمة وآل المحمدي كافة وأعضاء مجلس النواب وأبناء حضرموت عامة، سائلا المولى جل في علاه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. احتفت السلطة المحلية بحضرموت أمس الجمعة ببعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم بتنظيم يوم ترفيهي في منتزه ومسابح كبانا بمنطقة فوا بمدينة المكلا، وذلك في ختام معسكره الإعدادي الداخلي بالمحافظة الذي أقيم برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي قبيل مغادرة البعثة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكرها الخارجي استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين المقرر إقامتها في الأردن. وأكد وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي خلال الفعالية أن قيادة السلطة المحلية تولي القطاعين الشبابي والرياضي اهتماما كبيرا وتحرص على أن تظل حضرموت حاضنة للمنتخبات الوطنية وملتقى للشباب والمبدعين والرياضيين من مختلف محافظات الوطن. وأشار الوكيل بعلوي إلى أن المنتخب الوطني للناشئين يمثل أملا للشارع الرياضي ومصدرا للفرح والفخر، ناقلا لأعضاء البعثة تحيات قيادة السلطة المحلية وأبناء حضرموت، مؤكدا أن الرعاية التي حظي بها معسكر المنتخب تأتي امتدادا لنهج المحافظة في دعم الشباب والرياضة وتوفير البيئة الملائمة للمنتخبات الوطنية لتحقيق أفضل مستويات الجاهزية. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي أمس مع المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي لدى اليمن دينا أبو غيدة مجالات التعاون بين الحكومة والبنك وسير المشاريع الممولة في عدد من القطاعات. واستعرض اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي أوضاع المحافظة الجارية وما تحقق فيها والمشاريع التي يجري إعدادها في قطاعات الكهرباء والزراعة ومصايد الأسماك والمياه وتنمية القطاع الخاص. كما بحث الجانبان ترتيبات مشاركة اليمن في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقرر عقدها في بانكوك خلال أكتوبر المقبل، إضافة إلى اجتماع مجموعة شركاء اليمن المقبل. وأشار الوزير الفقمي إلى أن الوزارة والجهات الحكومية تعمل حاليا على إعداد الخطة الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وفق منهجية تنطلق من المديريات والمحافظات وتقوم على تحديد أولويات الاحتياجات، مؤكدا أهمية المواءمة بينها وبين إطار الشراكة القطرية الذي يغطي الفترة نفسها. حذر مصدر أمني بوزارة الداخلية المواطنين في المحافظات المحررة بشكل عام ومحافظتي تعز والحديدة بشكل خاص من الانجرار وراء حملة تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر إرسال رسائل نصية باستخدام شبكتي الاتصالات يمن موبايل ويو اللتين استولت عليهما بعد انقلابها على الدولة عام 2014 ميلادية، وتتضمن دعوات لما تسميه الميليشيات العفو والعودة. وأوضح المصدر الأمني أن هذه الرسائل تأتي في إطار حملة ممنهجة للحرب النفسية والتضليل والاستدراج تستهدف التأثير على المواطنين ومعنوياتهم واستغلال أوضاعهم من خلال توظيف شبكات الاتصالات وسيلة لتمرير مخططاتها الإرهابية ومحاولة استدراج المواطنين والحصول على معلومات وبيانات تحت ضغوط تمارس عليهم قد تستغل لأغراض أمنية. ودعا المصدر المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الرسائل في الاستجابة لمضامينها وعدم الاتصال بالأرقام الواردة فيها أو تقديم أي بيانات أو معلومات شخصية وعدم إعادة نشرها أو المساهمة في تداولها باعتبارها جزء من حملة تضليل وحرب نفسية تستهدف المجتمع. كما دعا المصدر الجهات المختصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التعامل العاجل والمسؤول مع استغلال شبكات الاتصالات والإنترنت من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لحماية المواطنين ومنع استخدام خدمات الاتصالات في تنفيذ حملات التضليل والاستدراج التي تستهدف المواطنين في المحافظات المحررة. دمرت القوات المسلحة أمس عربات وأسلحة وقضت على عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بالقرب من ميناء المخا بمحافظة تعز. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة قضت على تجمعات كبيرة من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية بالقرب من مول زيد الخرج وجوار إدارة مشروع المياه في المخا، وأضاف: قضت القوات المسلحة على تجمعات لعربات وعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية على خط المخا ذوباب في المحجر الحيواني على بعد 11 كيلومترا من مدينة المخا، كما قضت على تجمعات لعناصر الميليشيا في مقر سابق لأحد القادة العسكريين في الدائري الشمالي بمدينة المخا. كان ذلك مستمعين الكرام النبأ الأخير، ولمن فاته الاستماع إلى التفاصيل أعود فأذكر العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي خادم الحرمين الشريفين. المحافظ الخنبشي ينعي الشيخ سليمان علي المحمدي ويشيد بمسيرته الوطنية والبرلمانية. نائب رئيس مجلس النواب يعزي في وفاة الشيخ سليمان علي المحمدي. السلطة المحلية بحضرموت تحتفي ببعثة منتخب الناشئين وتؤكد حضرموت حاضنة للشباب وواجهة مشرفة للرياضة الوطنية. مصدر أمني يحذر من رسائل حوثية لاستدراج المواطنين في محافظات المحررة عبر يمن موبايل ويو. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد جامع ابن جامع أحمد جامع أخو خالد وسعيد ومصعب وصهر محمد وعلي وحامد وعمر أبناء سالم الحامدي، الصلاة عليه بعد صلاة العصر في مسجد الروضة والدفن في مقبرة يعقوب، إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: الأعزاء المستمعون، متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم وفيها تطالعون. حضرموت تعزز بنيتها الرياضية برعاية السلطة المحلية. المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت يؤكد أن ملعب برادم يستعيد بريقه بتأهيل شامل. متابعات شكري نصر مرسال. في أجواء رياضية نابضة بالحيوية يتجدد الأمل لجماهير الساحرة المستديرة في حضرموت، حيث يشهد ملعب الشهيد بارادم بمدينة المكلا أعمال صيانة وتأهيل شاملة ليعود من جديد كأحد أبرز الصروح الرياضية التي تحتضن طموحات الشباب وتضيء ليالي المباريات. أكد المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الأستاذ علاء علي العمودي أن أعمال الصيانة الجارية في ملعب بارادم تأتي برعاية واهتمام من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وذلك حرصا على خدمة المجتمع الرياضي والشبابي. وأوضح العمودي أن هذه الأعمال تنفذها مؤسسة الناصر التي سبق لها التدخل في عدد من الملاعب البارزة بالمحافظة، ومنها ملعب سيئون الأولمبي وملعب الشهيد بارادم. وتشمل التحسينات الحالية إعادة تأهيل غرف الحكام والملابس وترميمات تحت منصة الملعب، إلى جانب توسعة المدرجات وتطوير الإنارة والديكور بما يتيح إقامة المباريات في أجواء مسائية أكثر حيوية. كما أشار المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الأستاذ علاء علي العمودي إلى أن الملعب سيزود بعشب جديد بمواصفات عالية الجودة ليعزز من مكانته كأحد أهم الملاعب الكروية في حضرموت، وليكون جاهزا لاستقبال البطولات والفعاليات الرياضية القادمة.
3: التأهيلات والأعمال التي تقوم في ملعب الفقيد بارادن واللي تأتي برعاية واهتمام من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الأستاذ سالم محمد الخنبشي، والذي يولي اهتماما كبيرا بالقطاع الرياضي والشبابي، والذي يتم بتنفيذ من قبل مؤسسة الناصر التي تدخلت في حضرموت بشكل عام، سواء ملعب الفقيد بارادم أو ملعب الأولمبي بسيئون. الأعمال التي تجري في ملعب الفقيد بارادم عبارة عن أولا تغيير غرف الملابس والحكام والترميمات تحت المنصة يعني والغرف، وتأهيلها ضمن الأحداث الموجودة يعني كغرف الملابس لهم، كتغيير في عملية الإنارة والديكورات، وأيضا تعديلات في عملية المنصة والتحسينات. إلى جانب الأساس وهو تغيير الإنارة لملعب الفقيد برادم لتغيير المباريات إلى مساء، يعني بدل ما يكون العصر إلى بالليل، وأيضا تغيير عشب الطبيعي الاصطناعي بعشب جديد ومواصفات أفضل وأحسن من هذا الموجود، ومع تعديلات في المدرجات. نحن نسعى دائما إلى عملية هذه التأهيل أن تكون أيضا إضافة إلى جانب زيادة في المدرجات، وهذا ما نسعى إليه، وهذا ما يولي به أيضا الأستاذ سالم أحمد الخمشي في اهتمامه بهذه الملاعب الخاصة التابعة للدولة، كما نولي أيضا اهتمام بمثل ملعب الفقيد الشاحت بالشحر وأيضا بسلمان الذي سوف نحاول أن نجيب له تمويل معين من أجل الاهتمام بهذه الملاعب التابعة للدولة.
2: متابعتنا الأخبارية انتهت، شكرا لحسن الإصغاء وطيب الاستماع، دمتم بود.
4: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

البيئة النظيفة هي مصدر السعادة والحياة الهانية، ومن أجل بيئة نظيفة إذاعة المكلا تقدم الأرض الخضراء.

0: الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النوبي، تقديم
1: أروى محمد بايزيد،
0: إخراج أسامة عمر جابر.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأرض الخضراء. حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن الاقتصاد الدائري وأهميته، تابعونا بعد هذا الفاصل.

إذا كانت إعادة التدوير هي المستقبل، فعلينا أن نركز جهودنا على تخفيف الآثار السلبية لمجتمعنا مع حماية بيئتنا. الاقتصاد الدائري. في هذه الحلقة سنتحدث عن 5 محاور مهمة حول الاقتصاد الدائري، وهي: ما هو الاقتصاد الدائري؟ كيف يعمل الاقتصاد الدائري؟ ما هي رؤية الاقتصاد الدائري؟ مخطط نظام الاقتصاد الدائري والاقتصاد الدائري في إدارة النفايات، وأمثلة على الاقتصاد الدائري.

الاقتصاد الدائري هو نظام صناعي يهدف في صميمه وتصميمه إلى الاستعادة أو التجديد. ولفهم الاقتصاد الدائري بشكل أفضل يمكننا مقارنته باقتصادنا الصناعي الحالي الذي تهيمن عليه العمليات الخطية. تخيل شبكة ضخمة من سيور النقل حيث يتم إنتاج السلع واستخدامها والتخلص منها في نهاية المطاف. هذا التدفق أحادي الاتجاه له بداية ونهاية واضحة. يعمل الاقتصاد الدائري بشكل مختلف تماما، فهو يغلق الحلقة على النمط الخطي: خذ، اصنع، استهلك، ارمي، من خلال الاحتفاظ بأعلى فائدة وقيمة للمنتجات والمكونات والمواد لأطول فترة ممكنة. مع النشاط الاقتصادي الدائري يتم تقليل النفايات إلى أدنى حد ممكن، لأن كل ما يتم إنتاجه يتم نقله واستخدامه في مكان آخر بشكل مستمر.

كيف يعمل الاقتصاد الدائري؟ تصميم النفايات والتلوث. يصمم الاقتصاد الدائري الأنشطة الاقتصادية التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان والنظم الطبيعية، ويشمل ذلك إطلاق غازات الاحتباس الحراري وجميع أنواع التلوث والازدحام المروري. ثانياً، يحافظ على المنتجات والمواد المستخدمة. يفضل الاقتصاد الدائري تصميم المنتجات من أجل المتانة وإعادة الاستخدام وإعادة التصنيع وإعادة التدوير للحفاظ على تداول المواد لأطول فترة ممكنة. إنه اقتصاد يشجع على العديد من الاستخدامات المختلفة للمواد بدلاً من استخدامها فقط. ثالثاً، يجدد الأنظمة الحية. يتجنب الاقتصاد الدائري استخدام الوقود الأحفوري والطاقة غير المتجددة، ومن خلال الحفاظ على الموارد المتجددة وتعزيزها، فإنه يعيد المغذيات القيمة إلى التربة لدعم التجدد وتحسين البيئة بشكل فعال.

من الذي اخترع الاقتصاد الدائري؟ مع وجود أصول تاريخية وفلسفية عميقة الجذور، لا يمكن أن يعزى مفهوم التعميم إلى شخص واحد أو مكان واحد. بمرور الوقت تم تطوير الاقتصاد الدائري وصقله من قبل مجموعة صغيرة من الأكاديميين وقادة الفكر والشركات، بما في ذلك والتر ستاهل وجنيفيف ريدي. إمكانية استبدال الطاقة باليد العاملة، جانين بينيوس، التقليد الحيوي ابتكار مستوحى من الطبيعة، بول هوكن وأموري لوفينز وإلهانتر لوفينز، الرأسمالية الطبيعية صياغة الثورة الصناعية القادمة، كينيث بولدينغ اقتصاديات سفينة الفضاء الأرض القادمة، غونتر باولي الاقتصاد الأزرق. وقد دفع الكيميائي الألماني مايكل برانغهارت والمهندس المعماري الأمريكي ويليام ماكدونو الذي يشار إليه غالبا باسم أبو الاقتصاد الدائري بالمفهوم من النظرية الأكاديمية إلى الحركة السائدة من خلال كتاب من المهد إلى المهد، إعادة صنع الطريقة التي تصنع بها الأشياء، وهو كتاب صدر عام 2002 ميلادية، والذي تصور أن المنتجات مصممة لتجديد النظم البيئية بدلا من الإضرار بها.

هي رؤية الاقتصاد الدائري؟ على حد تعبير الكيميائي الفرنسي أنطوان لوران دي لافوازيه، لا شيء يضيع، كل شيء يتحول. يشرح هذا الشعار المعتمد للحركة الدائرية كيف أن نهج الحلقة المغلقة لا يهدف إلى إنهاء النمو. بدلا من ذلك يهدف الاقتصاد الدائري إلى إعادة الصناعة إلى الانسجام مع الطبيعة حتى نتمكن من الاستمرار في الازدهار. يحاكي الاقتصاد الدائري في جوهره الأنظمة الدائرية الطبيعية للأرض. يتم تصميم المنتجات والعمليات بحيث تصبح جميع النفايات علفا لشيء آخر. في كتاب من المهد إلى المهد، كثيرا ما يستخدم ماكدونالد وبراونغارت في كتابه من المهد إلى المهد استعارة شجرة الكرز. تنتج الشجرة أزهارا وفيرة وثمارا غزيرة دون استنزاف بيئتها، فبمجرد سقوطها على الأرض تتحلل موادها وتتحلل إلى مواد مغذية تغذي الكائنات الحية الدقيقة والحشرات والنباتات والحيوانات والتربة. وعلى الرغم من أن الشجرة في الواقع تصنع من منتجاتها أكثر مما تحتاجه لنجاحها في النظام البيئي، إلا أن هذه الوفرة تطورت عبر ملايين السنين من النجاح والفشل وبمصطلحات الأعمال التجارية البحث والتطوير لتخدم أغراضا غنية ومتنوعة.

مخطط نظام الاقتصاد الدائري، ويمضي ماكدونو وبراونغارت في تساؤلهما كيف يمكن أن يبدو العالم الذي صنعه الإنسان لو أن شجرة كرز أنتجت. كما يوضح مخطط نظام الاقتصاد الدائري، فإن المنتج له عمر طويل قبل أن يصل إلى يديك، وتبدأ العملية بتجميع المواد الخام ومعظمها مواد بكر، ويتم تصنيع هذه المواد الخام من منتجات باستخدام الأدوات والآلات والعمالة البشرية والمعالجة الكيميائية أو الفيزيائية. بعد إنشاء المنتج يتم نقله إلى المتاجر ويكون جاهزاً للمستهلكين لشرائه واستخدامه. تنتهي العملية الخطية عندما ينتهي المستهلك من استخدام المنتج، ويتم طرحه على الرصيف لجمعه ونقله إلى مرفق الرصد والتخزين المحلي للمعالجة. ومن هناك ينتهي المطاف بالمنتج المستعمل في مكب النفايات، حيث يتحلل ببطء لآلاف السنين، وتتسبب كل خطوة من هذه العملية الخطية في انبعاثات ومخلفات كبيرة ضارة بالبيئة. ويتم استخلاص قيمة المواد مثل المعادن والبلاستيك والمواد الكيميائية الصناعية وإعادة استرجاعها من خلال استراتيجيات إعادة الاستخدام والإصلاح والتفكيك وإعادة التصنيع. عندما ينتهي المستهلك من استخدام منتج معمر، لا يحتاج بعد ذلك إلى وضعه في مكب النفايات، فالدورات التقنية للاقتصاد الدائري تجعل المنتجات جزءاً من العملية، بحيث يمكن استعادتها واستخدامها لإنتاج سلع جديدة مراراً وتكراراً، كما تغذي المواد القابلة للتحلل الحيوي، القابلة للاستهلاك مثل المواد الغذائية والقطن والخشب. النظام من خلال إعادة العناصر الغذائية الحيوية إلى التربة، يهدف الاقتصاد الدائري إلى تقليل النفايات والانبعاثات وتحسين البيئة بشكل فعال.

ما أهمية الاقتصاد الدائري؟ يهدف الاقتصاد الدائري إلى عدم التخلص من أي شيء، وبالتالي تقليل الحاجة إلى استخدام المزيد من السلع، وهو يقدم بديلا صارخا لاقتصادنا الخطي، خذ اصنع تخلص، وهو اقتصاد يعمل على افتراض أنه سيكون هناك دائما مواد بكر تتحول إلى منتجات، ودائما ما يكون هناك مكان لوضع النفايات فيه. مع استمرار النمو السكاني في العالم، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن افتراضات الاقتصاد الخطي ليست صحيحة، أو على الأقل مستدامة، فقد أصبح النموذج الذي هيمن على التصنيع منذ الثورة الصناعية الأولى تحت الضغط. في ذلك الوقت كان عدد سكان الأرض أقل من 1 مليار نسمة، أما اليوم فقد وصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، مع تزايد أعداد الطبقة الوسطى من المستهلكين على مستوى العالم. ونحن لا نكتفي باستخدام الموارد نفسها فحسب، بل نهدرها أيضا بمعدل ينذر بالخطر. ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فقد تضاعف استخراج الموارد العالمية أكثر من 3 مرات منذ عام 1970 ميلادية، ولا يتم إعادة استخدام أكثر من 90% من المواد الخام.

بعض الحقائق والأرقام الأخرى. حوالي ثلث الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري تهدر أو تتعفن منذ سبعينيات القرن الماضي، والبشرية في حالة من التجاوز البيئي، حيث يتجاوز الطلب السنوي على الموارد الحيوية للأرض. فاليوم تستخدم البشرية ما يعادل 1.6 من كوكب الأرض لتوفير الموارد التي نستخدمها واستيعاب نفاياتنا. على مدار العقد الماضي وما قبله تضاعف إنتاج الملابس، لكننا نرتدي ملابسنا لمدة تقل عن النصف. منذ الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الفترة من 2006 إلى 2009 ميلادية، انتعشت أسعار الموارد الطبيعية بوتيرة أسرع من الناتج الاقتصادي العالمي. يعيش أكثر من 80% من سكان العالم في بلدان تعاني من عجز بيئي. من أصل 100 مليار طن من الموارد التي تتدفق إلى الاقتصاد كل عام، ينتهي المطاف بأكثر من 60% منها في شكل انبعاثات غازات دفيئة أو نفايات.

التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري. إن التحول إلى الاقتصاد الدائري يتجاوز مجرد إعادة التدوير وإعادة استخدام المواد، أي استخدام الورق المهدر لصنع ورق جديد. إنها دعوة لتقييم الأثر البيئي للمنتجات ومكوناتها من مرحلة المفهوم الأولي وحتى الاستخدام النهائي في الاقتصاد الدائري. يتم التخلص من مجاري النفايات من خلال تصميم حقيقي متجدد.

ماذا يعني التجديد في الاقتصاد الدائري؟ كما يوضح مخطط نظام الاقتصاد الدائري، فإن التجديد يعني أن المنتجات والخدمات في الاقتصاد الدائري تساهم في أنظمة تتجدد أو تتجدد خلال دورات الحياة والاستخدامات المختلفة من خلال تطبيق مبادئ إعادة التدوير. تفصل الاقتصاد الدائري بين النمو والاستقرار من جهة واستهلاك الموارد الطبيعية النادرة من جهة أخرى، وبدلا من ذلك تركز على تعظيم قيمة المنتجات والمواد، لاسيما تلك التي عادة ما ينتهي بها المطاف في مجاري المياه ومكبات النفايات.

على الرغم من احتوائها على كميات كبيرة من الفولاذ والخشب والخرسانة. في قطاع السلع الاستهلاكية لا يتم استرداد حوالي 80% من المواد المستخدمة سنويا والتي تبلغ قيمتها 3.2 تريليون دولار، كما أن هناك قدرا هائلا من القيمة المحتملة التي تضيع هباء بسبب المواد البلاستيكية، فمن بين 300 مليون طن متري من البلاستيك التي تنتج عالميا كل عام لا يعاد استخدام أو إعادة تدوير سوى 12% منها فقط، أما الغالبية العظمى فتلقى في مكبات النفايات أو تحرق أو تجرفها الأمواج لتصل إلى شواطئنا، حيث تضيع قيمتها كمورد إلى الأبد. هل يمكن الاستفادة من كميات أكبر بكثير من البلاستيك المستعمل في صناعة مواد جديدة؟ تعمل شركات مثل إستمان بالفعل مع مبادرة الالتزام العالمي بالاقتصاد البلاستيكي الجديد وميثاق البلاستيك الأمريكي من أجل تحقيق مستقبل لا يصبح فيه البلاستيك نفايات أبداً. تشير الأبحاث التي أجرتها شركة ماكنزي أند كومباني إلى أن الاقتصاد الدائري لا يمكنه المساعدة في حل أزمة النفايات البلاستيك الحالية فحسب، بل يمكنه أيضاً إنشاء فرع جديد للأعمال في الصناعة الكيميائية مع أرباح عالمية محتملة تصل إلى 55 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 ميلادية.

0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأرض الخضراء. دامت أرضنا وبيئتنا خضراء صحية ونقية. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي أروى محمد، ومن الإعداد خالد أحمد، ومن التنفيذ أسامة جابر.
1: الأرض الخضراء.

0: الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النوبي، تقديم
1: أروى محمد بايزيد،
0: إخراج أسامة عمر جابر.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال أضربوه قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقول هذا لا تعين عليه شيطان رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص:
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأعزاء، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه أحمد جامع ابن جامع أحمد جامع، أخو خالد وسعيد ومصعب، وصهر محمد وعلي وحامد وعمر ابن سالم الحامدي. الصلاة عليه بعد صلاة العصر في مسجد الروضة، والدفن في مقبرة الشيخ يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت.

نظمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت يوم الجمعة يوما ترفيهيا لبعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم في منتزه ومسابح كابانا بمنطقة فوة غرب مدينة المكلا، وذلك في ختام المعسكر التدريب الداخلي الذي أقيم بدعم ورعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، قبل مغادرة المنتخب يوم الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة لخوض معسكر خارجي استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة أواخر الشهر الجاري بالأردن. وخلال الفعالية أكد وكيل محافظ حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي أن المنتخب يمثل تطلعات وأمال شارع الرياضي اليمني ويعيد للرياضة اليمنية وللجماهير فرحتها وبسمتها، مضيفا بأن المكلا وحضرموت ستظل حاضنة للمنتخب الوطني ولكل المنتخبات ولكل المبدعين والشباب والمنتخبات الوطنية بشكل عام. استقبل النائب الأول رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الأستاذ طلال صالح بن حيدرة بعثة المنتخب الوطني الناشئين المتواجدة حاليا في المكلا لإقامة المعسكر الإعدادي استعدادا للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري في الأردن. وفي كلمته خلال الاستقبال أثنى نائب رئيس الاتحاد على الدعم الكبير والمستمر من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لاستضافة هذا المعسكر التدريبي ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. انطلقت الجمعة بمدينة سيئون ورشة العمل التحكيمية التي تنظمها اللجنة العليا للحكام بالاتحاد اليمني لكرة القدم خلال فترة من 11 إلى 15 من سبتمبر الجاري. ويحاضر في الورشة مقيم الحكام الآسيوي الكابتن مختار صالح والكابتن حسين شقران والدكتور وسيم عبد المنان في الجانب البدني، وذلك على قاعة مكتب الشباب والرياضة بسيئون، فيما يقام الجانب البدني على الملعب الأولمبي. بحضور رئيس نادي المكلا الأستاذ أنور الجعيدي وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي ورئيس اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الأستاذ عبد الله السعدي ومأمور مديرية المكلا الأستاذ فياض بعامر ورئيس مجلس الفرقة الشعبية الشيخ أنيس بأحمد، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية، توج فريق قلعة بويش بطلا لدوري مجلس الفرقة الشعبية بنادي المكلا عقب فوزه في المباراة النهائية على اتحاد حي السلام بنتيجة 3-2. يستعد الحكمان الدوليان اليمنيان يحيى درويش حكم الساحة وعلي سالم طرموم الحكم المساعد المشاركة في إدارة منافسات بطولة غرب آسيا لكرة القدم المقرر إقامتها في محافظة العقبة بالمملكة الأردنية. ومن المقرر أن يغادر الحكمان اليمنيان أرض الوطن خلال الأسبوع المقبل متوجهين إلى الأردن للانضمام إلى الطواقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات البطولة. دشن الفريق الأول لكرة السلة بنادي تضامن حضرموت أولى حصصه التدريبية رسمية على أرضية ملعب تمارين الفقيد عبدالله سرور ضمن برنامج الإعداد استعدادا لخوض منافسات دوري النخبة لكرة السلة بمحافظة صنعاء والذي ينظمه الاتحاد العام لكرة السلة.

0: اتفق نادي برشلونة مع المصري حمزة عبد الكريم البالغ من العمر 18 عاما على تمديد عقده حتى عام 2030. وفقا لصحيفة ديبورتيفو الأسبانية، وقع حمزة عبد الكريم عند انضمامه إلى برشلونة عقدا يمتد حتى عام 2029 مع شرط جزائي بقيمة 15 مليون يورو، إلا أن النادي اضطر إلى بدء مفاوضات لإبرام عقد جديد بسبب تطور اللاعب داخل ملعب وخارجه، والعقد الجديد يمتد حتى عام 2030، وسترتفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد لحمزة بشكل ملحوظ. ورغم أن برشلونة لم يرغب في الكشف عن قيمة العقد، فإن الصحفي الإيطالي رومانو قدرها ب 150 مليون يورو. وستقام مراسيم توقيع العقد يوم الثلاثاء المقبل 15 من الشهر الحالي في تمام الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي داخل مكتب الرئيس خوان لابورتا. وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة خاصة للنجم المصري محمد صلاح لاعب طرابزون لزيارة القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، في خطوة تفتح الباب أمام لقاء مرتقب بين الرئيس التركي وأحد أبرز نجوم الكرة المصرية. اتخذ ريال مدريد قرارا حاسما وصارما تجاه مدافعه سيسيو رغم عودته للتو إلى قائمة الفريق، وذلك على خلفية مشاكله القانونية الأخيرة التي أضرت بسمعة النادي. ولم يكد اللاعب يتعافى من أصابته حتى قرر يوزيه مورينيو استدعائه لقائمة الفريق التي ستواجه رايو فاليكانو اليوم السبت في أول استدعاء له هذا الموسم ليفتح أمامه الباب للعودة رياضيا. لكن خلف هذا القرار الرياضي كان النادي قد اتخذ إجراء تأديبيا قاسيا، فبحسب موقع دافنسيا سنترال الأسباني قرر ريال مدريد فرض غرامة مالية باهظة على اللاعب سيتم خصمها من راتبه خلال الأشهر المقبلة. وأكد الموقع الأسباني أن اللاعب سيدفع غرامة مالية قدرها 100,000 يورو. اقترب إسماعيلو شانينو مدافع لانس البالغ من العمر 21 عاما من الظهور في قائمة المنتخب الفرنسي الأول تحت قيادة زين الدين زيدان بعدما تلقى استدعاء مبدئيا استعدادا للقائمة المقررة إعلانها في 18 من سبتمبر في أعقاب المستويات اللافتة التي قدمها مع فريقه خلال الفترة الأخيرة. وفقا لموقع رام سبورت، تلقى اللاعب استدعاء مبدئيا للانضمام إلى قائمة زيدان بعدما لفت انظار المدرب الجديد خلال مشاركته مع لانس خاصة في مباراة كأس الأبطال أمام باريس سان جيرمان. نتائج مباريات الأمس في الدوري الأسباني، إشبيليا يتغلب على فالنسيا بهدف دون رد، وفي الدور الإيطالي فينيسيا يخسر من فورنتينا بأربع أهداف لهدفين، وفي الدور الألماني يونيون برلين يخسر من شالكا بثلاث أهداف لهدف، وفي الدور الفرنسي رين يتغلب على مارسيليا بهدف دون رد، وفي دوري روشن السعودي الأهلي يتغلب على الحزم بثلاث أهداف لهدف، والفيصل يخسر من الاتحاد بثلاث أهداف لهدف، والقادسية يتعادل مع الاتفاق بثلاث أهداف لثلاث أهداف. مباريات الليلة في الدوري الإنجليزي، أستون فيلا مع نوتنغهام في الخامسة عصرا، وتشيلسي مع هال سيتي في الخامسة عصرا، وكريستال بالاس مع إبسو في الخامسة عصرا، وليفربول مع فولهام في الخامسة عصرا، وتوتنهام مع إيفرتون في 37 دقيقة، وسندرلان مع أرسنال في 10 مساء. وفي الدور الأسباني راسينغ مع ألفيس في 3 عصرا، وأساسونا مع أسبانيول في 5:15 دقيقة، وإتلتيكو بلباو مع ألتشي في 37 دقيقة، وريال مدريد مع رايو فاليكانو في 10 مساء. وفي الدور الإيطالي لاتسيو مع ميلان في 7 مساء، وأتلانتا مع كالياري في 9:45 دقيقة. وفي دور الرش السعودي التعاون مع الهلال في 56 دقيقة، والخليج مع النصر في 9 مساء، والشباب مع الفيحاء في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز عبد الله السعيد السيود، نلتقيكم الاثنين القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: قال لا
1: لا وألف لا، بس لا بحق للمغلطة، لا للأونطة، لا.
0: الرجل الذي قال لا
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو حتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: تأليف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي. جيت يا سبعي؟
2: بلاش نقورة يا وجيدة.
1: نقورة ليه؟ لما الوحدة تقول لجوزها يا سبعي تبقى بتتنقور علي؟
2: طبعا تبقى بتتنقور، عشان سبعي ده حيوان. وحتى لو كنت بتستخدم الرمز في الكلام، انا مش سبع ولا حاجة.
1: انت في نظري ابو السباع.
2: اسكتي بقى لحسن رفدوني.
1: لا مش معقول.
2: بجد ترفدت؟
1: لا انت بتهزر، بتمزع.
2: بمزع؟
1: اترفدت بصحيح؟
2: حتى خدي قرار رفض اليه.
1: عبد الفضيل.
2: نعم
1: نعم الله عليك.
2: وجيدة عيب كده يا وجيدة،
1: الناس كلها لايماك.
2: يلوموا
1: كل اللي عرفوك، زعلوا منك.
2: يزعلوا
1: كل اللي عرفوك، مغلطينك.
2: يغلطوا. ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وما بيني وبين العالمين خراب.
1: الله الله عليك يا عبد الفضيل.

يا ايه اليافطة دي؟ الشركة الاهلية للرحلات المنظمة. انا كنت بشتغل هنا واترفدت. طب ما انا ممكن ادخل المدير العام، ليه لا؟ باين عليه راجل جاد، والا ما كانش حول ياسين فتح الله للتحرير. يلا عبد جمد قلبك وادخل المدير العام.

0: مسرور، اتفضل يا مسرور.
1: لا ما يصحش، انا هقول لك الكلمتين وقافك ده على الباب.
0: خير يا مسرور؟
1: المعلم كامل عوض السايح هيغفك يا ام وجيده.
0: يغفني؟ يغفني ازاي؟
1: هو مش قال لك ان اكلم واحد شخصيه كبيره قوي اسمه القرقوشي بيه؟
0: ايه
1: مش قال لك انه وصى على اللي اسمه القرقوشي ده عشان يضايق عفضيه لحد ما يطلق وجيده؟ اتصدق عاد ان ما فيش حد واصل اسمه القرقوشي؟
0: بتقول ايه؟
1: قلت لك عيغفك عيضحك عليكي
0: كده يا كامل يا ابن خالي.
1: ما هوش ولد خالك ولا غيره، كامل عوض السايح ما يقربش الحد واصل، ما يقربش غير لنفسه وبس.
0: ايوه بس هو بيضحك علي ليه؟ بيخدعني ليه؟ هو مش عاوز يتجوز وجيدة بصحيح؟
1: لا ما عايزهاش.
0: ايه؟
1: هو عايزها تتطلق من عفضيله وبس عشان يحرق قلبه، عشان كامل قلبه محروق من عفضيل.
0: ليه؟
1: ما عارفش ليه. نسيت حكاية الست شقق اللي سلمها للسكان من غير فلوس؟ لا خد منهم خلو رجل ولا حتى مقدم إيجار.
0: يعني كامل كل غرضه انه ينتقم من عبد الفضيل وخلاص؟
1: اصلا عيفرطق منيه فرطيق.
0: ووجيدة مش ناوي يتجوزها؟
1: ياه انت ما عرفاش ولا ايه؟
0: اعرف ايه؟
1: مش كامل عوض السايح اتجوز الرابعة الاسبوع اللي فات.
0: مسرور
1: ان كنت مش مصدقاني تقدر تسعى للحد ما تعرف الحق فين.
0: مسرور
1: ياه
0: مش كامل عوض السايح رفدك من عنده؟
1: صح رفدني بس رجعت له تاني وقاعد دلوك وياه.
0: طب استنى بقى ما تمشيش، قولي.
1: نعم يا ابوي.
0: انت ايه مصلحتك في انك تكشف اسرار كامل عوض السايح؟
1: عشان عفرطق مني فرطيق.
0: هتفرطق منه فرطيق ليه؟
1: عشان الشر اللي جواه. 20 سنة دلوك واكتر وانا قاعد وياه، ده راجل ما يعرفش ربنا.
0: طيب يا كامل يا ابن خالي انا بقى اللي هقفلك ووريك.

0: انت عندنا هنا موظف في الشركة؟
1: كنت يا سعادة البيه، كنت واترفدت.
0: اترفدت ليه؟
1: يا سيد فتح الله هو اللي رفدني عشان اديته زومبا، بلغت عنه غياب وسيادتك حولته للتحقيق، قام رفدني على طول.
0: اديته زومبا؟
1: من حق يا بيه، هو عمل ايه في التحقيق؟ خد جزة؟
0: ايوه، اتخصم له 15 يوم.
1: الحمد لله.
0: انت فرحان فيه قوي؟
1: عشان يحرم بس يا بيه، عشان يمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: انت يا راجل ظريف خالص.
1: طب ما تعيني بقى يا سعادة البيه.
0: اعينك فين؟
1: فين؟ في اي شغلة في الشركة، اي شغلة من اي نوع، وتأكد اني حكون عند حسن الظن تمام.
0: انا كنت محتاج لواحد. انت مؤهلاتك ايه؟
1: دبلوم تجارة متوسطة.
0: دبلوم تجارة؟
1: نظام قديم مش بتوع اليومين دول.
0: تقدر تقوم بمسؤولية مدير مكتبي شخصيا؟
1: اقدر بعون الله، واخلك الشغل في مكتبك يبقى مضرب الامثال.
0: وانا واثق فيك يا عبد الفضيل.

0: كامل عوض السايح جاي يرسم علي الأونطة.
1: القرقوشي بيه يهديكم السلام، تو جاي من عنديه في المكتب. يا أبوي داني شفت لك هناك مأمير وزبابيط ومنات شرطة.
0: زبابيط يعني زباط
1: كتير قوي قوي قوي، معلقين الدبابير على كتافهم، فيهم واحد عاد حاطط له يجي 40 دبورة على كتفه.
0: 40 دبورة ليه؟ رتبته اهدى.
1: ايش وراني رتبته ايه؟ هاي دبابير حاططها وخلاصي.
0: كويس، يعني انت بقى كنت عند القرقوشي في مكتبه.
1: اسمه القرقوشي بيه.
0: وكلمك في موضوع عبد الفضيل.
1: امال ما كلمنيش، امال رايح له المكتب ليه؟
0: وقال لك ايه؟
1: قال لي كلام مليح قوي قوي قوي، افرح.
0: طب ما تفرحني معاك.
1: افرح يا بوي.
0: لا مش افرح يا بوي وخلاص، احكي لي قول لي عشان اتمعنن الكلام واتمعنن فيه.
1: تتمعنني؟
0: مش الموضوع يخص وجيدة بنتي الوحيدة اللي ماليش غيرها في الدنيا؟
1: يعني انت عايزة تتمعنني؟
0: ضروري.
1: اقول لها ايه عادة ناس، واحدة سايبة بلاط بيتها كله تراب وعايزة تتمعنن
0: كامل.
1: طب المعنى دي اتمعننوها قبل مسح البلاط؟
0: بقولك ايه،
1: طب هات الخيشة ودردل المية ونفض المكان اللي انت قاعدة فيه الاول، وبعدين ابقى اتمعنني.
0: كامل يا عوض يا سايح.
1: مش قلتلك ما نفعاش غير في المعنى نوه واكل البرتقال.
0: سيبك من الاونطة بتاعتك دي.
1: اونطة؟ اونطة ايه؟
0: انت عارف.
1: عارف عارف ايه؟
0: قلتلك بلاش استعبار.
1: اوباي
0: بتضحك علي حضرتك، عامل البحر طحينة وتقولي القرقوشي بيه ومعرفش ايه.
1: اوباي اوباي
0: انت راجل غشاش.
1: اوباي اوباي
0: اوباي القرقوشي ده شخصية وهمية انت مخترعها من مخك.
1: هتقولي ايه؟
0: انا عرفت الحقيقة يا يا معلم يا مليونير.
1: انت هتخرف يا بركة ولا ايه؟
0: لا ما بخرفش يا سايح، يا اللي متجوز الرابعة الاسبوع اللي فات.
1: اباي
0: اباي سكت ليه؟ اتكتمت ليه؟
1: يا بركة مين قالك على حكاية الدوازة بركة؟
0: العصفورة. لما انت ما فيش في نيتك تتجوز وجيدة كنت بتقول كده ليه؟
1: انا مش هتجوز وديدة.
0: امال هتتجوزها؟ مش اتجوزت الرابعة خلاص؟
1: وماله ابوي؟
0: وماله ازاي؟ هتتجوز خمسة؟
1: ما يجوزش عاد.
0: قول لنفسك انت بتقول لي.
1: اسمعي بس ما تبقيش بهيمة. امال
0: بهيمة؟
1: انا هتجوز وديدة يعني هتجوزها.
0: ازاي مش اتجوزت اربعة؟
1: ماني طلقت التالتة.
0: ايه طلقتها؟

0: خلصت لي الميزانية الإيرادات يا أستاذ عبد الفضيل؟
1: ورحت الإدارة المالية يا فندم.
0: راحت من غير ما أشوفها؟
1: ما شفتهاش إزاي؟ سيادتك ماضي عليها.
0: أنا أبقى ماضيت من غير ما أبص يا عبد الفضيل؟
1: ما تبصش ورايا حضرتك، تأكد إنه كله تمام.
0: طب اتفضل هات لي صورة الميزانية اللي انت بعتها للإدارة المالية.
1: اتفضل يا فندم، أنا جبتها معايا من باب الاحتياط، عارفك مهتم بيها وحتطلبها.
0: طب وريني كده لو سمحت.
1: دلوقتي هيقوم صارخ ويقول
0: ايه اللي انت عملته ده يا أستاذ؟
1: في ايه يا سعادة البيه؟
0: مش عارف في ايه؟ أنا مش حددت لك المبلغ النهائي اللي حيتقدم في الميزانية؟
1: أيوة يا فندم، بس الرقم اللي انت حددته مخالف للواقع الفعلي.
0: مخالف؟
1: أيوة يا فندم، ازاي يدفع السائح الواحد 60 جنيه ونكتب في الورق انه دفع 47 جنيه؟ تقدر تقولي الفرق ده بيروح فين؟
0: قلت لك فيه اوجه صرف معينة بنستغل الفرق فيها.
1: وايه اوجه الصرف المعينة دي يا سعادة البيه؟
0: مالكش دعوة، فاهم؟ تعمل اللي اقوله لك وخلاص.
1: طبعا لا.
0: ايه؟ بتقولي انا لا؟ انت مرفوض.
1: عمرك اطول من عمري. مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويني.
0: يوسف حجازي.

الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
2: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
1: إذاعة المكلا تقدم
2: صحتك بالدنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، وهي حلقة تحمل رقم 142 للسنة الرابعة لهذا اليوم السبت 12 من سبتمبر عام 2026 للميلاد. عنوان الحلقة لهذا الأسبوع: الأنظمة الغذائية بين العلم والخرافة. ضيف الحلقة الدكتور هاني مباركوت، استشاري أمراض السكري والتغذية بمستشفى ابن سينا ومستشفى العرب.

0: هاتف الاستوديو 30292929. أعزائي المستمعين، أجدتي المستمعات، تعتمد الأنظمة الغذائية الصحية على العلم وعلى التوازن الغذائي، بينما تقوم الخرافات على الحرمان الشديد واستبعاد مجموعة كاملة من الطعام. وفي علم التغذية لا يمكن الاعتماد على المفاهيم الخاطئة والعناوين المضللة لاكتساب المعلومات، ولهذا يجب اكتساب المعلومات الصحية من مصادرها العلمية المعتمدة أو من الاستشاريين والمختصين. واليوم معنا أحد المستشاريين والمختصين في علم التغذية. باسمكم جميعا أرحب بالدكتور هاني مباركوت، استشاري أمراض السكري والتغذية بمستشفى ابن سينا التعليمي بفوة ومستشفى العرب. دكتور هاني، مرحبا بك باسم كافة المستمعين والمستمعات، أرحب بك ترحيبا حارا في هذه الحلقة، أتمنى تكون مفيدا للمستمعين الكرام. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا بك أستاذ علي وبالسادة المستمعين عبر أثير إذاعة المكلة في هذه الأيام طبعا، وندعو الله طبعا للجميع بالسلامة والعافية ودوام الصحة بإذن الله تعالى.
0: نعم دكتور، الأنظمة الغذائية بين العلم والخرافة، هناك أساسيات لعلم الغذاء، هناك أيضا مفهوم لعلم التغذية. لو في البدء لو تعرفنا عن ما هو مفهوم علم التغذية، ما هو علم التغذية؟
1: هو علم التغذية هو أحد العلوم الطبية التي تعني في توصيل الغذاء أو ومناقشة الغذاء المطلوب للإنسان ضمن مراحل الحياة المختلفة.
0: نعم.
1: الطفولة والمراهقة والحمل والكبار السن، وأيضا في حالات المرضية، الحالات السليمة وأيضا في حالات المرضية، أمراض المختلفة المزمنة، وأيضا يناقش الغذاء في حالات الرياضة والنشاط البدني وإلى آخره. طبعا هو من علوم الحديثة يعتبر نسبيا بالعلوم الأخرى طبعا، ولا زالت طبعا لا زال هناك في تطور في نظرياته وفي هناك توصياته، لا زال يعتبر من العلوم التي نجد فيها الكثير من التحديثات سنويا.
0: نعم.
1: تمام. ولا زال هناك في كونفليكت، يعني اختلافات في بعض التوصيات، تجد انه في بعض الامور مثلا انه نعم او لا، يعني لا زالت هذه الموجوده في كثير من توصياتها. طبعا احنا بالنسبه لنا مع التغذيه زي ما قلت لك، المديول او جوانب التدخل هي تبدا من فسيولوجية الغذاء وحرق الغذاء وهضم الطعام وامتصاص الطعام في الإنسان، وبعد ذلك يأتي من احتياجات الضرورية للإنسان خلال مراحل الحياة، ثم بعد ذلك نناقش طبعا الأمراض المختلفة من السمنة والسكري والضغط والسرطان والقلب والكوليسترول والمشاكل الرئوية والمشاكل الأمعاء والاضطرابات الجهاز الهضمي، اضطرابات الجهاز العصبي، مشاكل الإيدز ونقصان المناعة والمناعة. ويعني زي ما انت شايف انه التدخل الغذائي تجده في كل المشكلات، في كل المشكلات تجد انه بعدين هنا ما هي التوصيات الغذائية. وطبعا كل جانب من هذه الجوانب فيه الممنوع والمسموح واللي يزيد واللي ينقص. وننسى أيضا حتى في جانب العناية المركزة، في جانب العناية المركزة أو ما تغذية ما بعد العمليات، يعني كل هذه تدخلات كثيرة.
0: نعم. هذا سيقولنا دكتور عن أساسية علم الغذاء.
1: علم الغذاء،
0: ما هي أساسيات علم الغذاء؟
1: أساسيات علم الغذاء هو أن نفهم نحن الغذاء.
0: نعم.
1: ونفهم المطلوب لكل إنسان، هذا هو أساسيات علم الغذاء. فأنت إذا عرفت الغذاء بأنواع المختلفة، مكوناته المختلفة، وعرفت إيش اللي يحتاجه الإنسان، هنا أصبح التوازن في الدنيا هذه كلها.
0: نعم.
1: وهنا طبعا نفهم أساسيات الغذاء، هي أنه نفهم أن الغذاء هو عبارة عن أنواع من الطعام، وهذا الطعام مقسم إلى مجموعات، الطعام بعدين يتقسم ضمن الطعام الواحد إلى مكونات غذائية، وهذه المكونات مكونات غذائية كبيرة أو صغيرة.
0: نعم.
1: والكبيرة هي الكربوهيدرات والبروتين والدهون، والصغيرة يدخل فيها المعادن والفيتامينات والأملاح، ولا ننسى الماء ضمن مجموعات الغذاء. في هناك أيضا حكاية اللي هي في الغذاء اللي هي الحاجة اسمها الزيوت الطيارة أو المواد الكيماوية الدقيقة اللي موجودة في الغذاء. يعني أنا لما يكون عندي مثلا تفاحة، فالتفاحة هذه فيها كربوهيدرات اللي هو عبارة عن السكريات الطبيعية، فنحن نقول سكريات موجودة ضمن هذا الغذاء، بس من اللي خلق السكر هذا؟ هو ربنا. طيب سكريات، بعدين إيش معانا؟ معانا في ماء، بعدين في معانا صوديوم، وفي أيضا كمية من المعادن بوتاسيوم، ولكن في برضو معادن صغيرة جدا. طبعا في فيتامينات أيضا، لو نفرض فيتامين سي مثلا، لكن في أيضا كيميائيات صغيرة دقيقة جدا تكون موجودة في هذه التفاحة مثلا، وهذه الكيميائيات دقيقة لها تأثيرات على الجسم. تمام، معانا الفايتوكيميكلز، معانا هناك الكروميوم، شغلات دقيقة جدا تشتغل بعدين في الخلايا، ولكن كمياتها يعني بالمايكروغرامات. وكل طعام شوف فيه حاجة معينة، ولكن هذه المكونات تقريبا إلى الآن ما أثبتت يعني فعالياتها، ولكن يقال مثلا أنه هذا المنتج في هذا المادة، وهذه المادة تفيد في المناعة أو تفيد مثلا في القضاء على كذا، ولكن إلى الآن تظل هذه تحت الدراسة وتظل تحت إيش التجربة. وأنا دائما والله من أول يعني يوم هذا العلم يعني لما بدينا نتكلم فيه نقول أنه سبحان الله قد يكون في كل نوع من أنواع الغذاء في علاج لكل الأمراض اللي نحن عندنا موجودة في الدنيا، بس سبحان الله إلى الآن لم يستطيع أحد من اكتشافها. يعني ربما السرطان هذا يكون موجود في غذاء من الغذاءات، وربما يكون مرض الفيتيلايجو اللي هو البرص، وربما يكون مرض السيستميك لوبس أو الذئبة الإحمرارية من أحد الأمراض المناعية، وربما يكون مرض السكري النوع الأول اللي تدخل في المناعة، أو ربما الغدة الدرقية يكون في غذاء. بس إلى الآن هذه المادة اللي موجودة بالميكروغرامات الصغيرة ربما الإنسان إلى الآن وأن الحقيقة أنه فعلا إلى الآن لم يستطيع حد اكتشافها. هذه قد تحتاج إلى دراسة، والعالم شوفها يدرس الجانب هذا، يدرسه بكثافة، لكن إلى الآن لم يثبت بشكل قاطع إنه هذا المادة شوفها علاج لكذا. لكن يأتي الأبحاث تبين والله تقول إنه هناك فائدة، تجد البحث الثاني يقول لك لا والله لم نجد فائدة، فهنا يحصل التضارب. الجانب الثاني من هذا مشكلتنا في هذا العلم إنه تجد إنه هذه الأشياء تحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا عشان نحن نستخلص مادة الفعالة اللي موجودة في العسل. يحتاج لك يعني إلى الآن هم حاليا لم يكتشفوا المادة الفعالة اللي موجودة في العسل. العسل فيه كربوهيدرات، فيه سكريات، فركتوز، فيه معادن، فيه حديد، فيه زنك، فيه فيتامينات، لكن هناك مادة في داخل هذا العسل. هنا السر هو أنه كيف يمكننا استخلاص هذه المادة منه، لأنه لو نحن استخدمنا هذه المادة ربما تكون علاج لكل الأمراض، وهذا ذكر أصلا في القرآن، ودائما نحن نكرر هذه الجملة ونقولها في المحافل العلمية ونقولها، والعالم على فكرة عارف الجملة هذه وهو قاعد يشتغل فيها، بس للأسف إلى الآن لم يهديه ربنا لذلك. لحكمة. وأكثر مجتمع طبي قاعد يبحث في الجانب هذا هو المجتمع الصين. الصين قاعدة تشتغل في الجانب هذا، صدق. تشتغل بقوة، لأنه العلم هذا شوف يحتاج إلى مليارات، أقول لك إياها ببساطة جدا. لأنه حصل معنا، أنا شخصيا حصل معي عندما كنا نريد أن نبحث في المادة الفعالة في مادة الشعير، لقينا أن المادة الفعالة هذه حسب الأبحاث اللي موجودة هي اسمها بيتا جلوكان. والبيتا جلوكان عشان أنت تستخلصه وتجيبه وتستخدمه في التجربة يحتاجك آلاف الدولارات، وقف المشروع. واضطرينا نحن نستخدم الشعير ككامل عشان خلاص ما عندنا الإمكانية نحن نستخدم البيتا جلوكان. هو البيتا جلوكان مستخلص موجود ويباع في شركة في أوروبا، الجرام الواحد حقه $4,000، وانت تحتاج 8 جرامات عشان تعمل التجربة. فلذلك كان من استأثر ان نحن نرجع للوراء ونستخدم الشعير. طب هل انا وصلت وكانت البحث اثبت فعالية هذا المادة ككل كمجموعة؟ لكن انا عشان اكون قاطع في العالم أقول لهم شوفوا الشعير في مادة اسمها كذا وهذه المادة كانت فعال، فلا بد أستخدم في إيش كانت في تغذك في المناعة. وجد أن هذه المادة البيتا جلوكان تحسن من المناعة. والآن هناك في علم كبير جدا تخيل في موضوع الشعير وأثره على المناعة وأثره على الأمراض. لكن أنا الآن كدكتور هاني أنصح الناس استخدم شعير، في ناس كثير يستخدم، لكن طيب لما ينقول استخدم، لكن يفرق. شوف لما أقولكم والله استخدم كذا كذا مايكروغرام من هذه المادة ستكون هي شافية لهذا المرض، شوف كيف الموضوع. الجانب هذا هو المشكلة، هو ده المشكلة، وهو ده اللي ليش اللي مانع الناس من أنها تتبنى هذه الرؤى بشكل.
0: الشعير هو مفيد لعلاج السكري،
1: أكيد مفيد لعلاج السكري، مفيد للكوليسترول، مفيد للتخيل للمناعة، للمناعة يعني الأمراض المناعية، وكل الأمراض تقريبا اللي عندنا مناعية من السكر، تبدأ من السكر النوع الأول، وأيضا حتى السكر النوع الثاني درجة بسيطة، ولجد الغدة الدرقية، الأمراض المناعية موجودة في الجهاز الهضمي، أمراض المناعية موجودة أيضا في الدأبة الإحمرارية والروماتويد، كل نص الأمراض اللي نحن نتعامل معها في الأمراض الباطنة هي أمراض ننشأها مناعي. وإيش اللي يخلي المناعة تثار؟ هي البيئة، وسبحان الله أسباب غير معلومة. طيب إيش العلاج؟ أنا عشان أقول لك والله شوف، أنت عندك روماتويد أرثرايتس يعني التهاب روماتيدي للمفاصل، الآن حاليا حسب الرؤية الطبية العلمية اللي هو الطب التقليدي اللي نحن نتعاملها، هناك أدوية الميثوتروكسيت والبردنزولون اللي هو كورتيزون بدرجات بسيطة، أو الميثوتروكسيت والفلونامايد، أدوية حقيقية، وفعلا نجد أن المريض يتحسن وتنتهي المشكلة، بمعنى لا تنتهي نهائيا ولكن تنتهي المعاناة. في نفس الوقت طب أنا لما أقول له نشوف أنت استخدم هذا العلاج الغذاء المعين ستجد هناك تحسن، هنا أنا لا أستطيع أن أقول هذا الكلام لأنه ما في إثبات علمي عندي، لكن على الأقل نقول للإنسان أنك لازم تتناول الأكل الطبيعي والأكل الصحي والهنا، وتبعد عن لما لكن هنا يبدأ، بس هنا يبدأ المشكلة عندنا، أنه تجد في هناك أنظمة غذائية توعد هذا المريض بأنك ستتحسن وستجد أنه وتنتهي وإلى آخره، هنا شوف تبدأ المشكلة.
0: نعم،
1: وهنا طبعا اللي يبدأ فيها إيش اللي هي السوشيال ميديا، ويبدأ في هناك المصادر الغير صحيحة.
0: طيب دكتور أنت تنصح المواطنين استخدام الشعير بدلا مثلا عن الدقيق الأبيض، بدلا عن مواد أخرى؟
1: نعم ثم ألف نعم.
0: طيب نأخذ مداخلة. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أستاذ عمر بسعيدة من الشعر.
2: ونرحب بالدكتور هاني.
1: يا مرحبا حق عمر، استاذ عمر.
2: ايوه، وهذا موضوع مفيد جدا، التغذيه. ربنا سبحانه وتعالى خلق المخلوقات ويعلى الغذاء والماء والهواء عناصر رئيسيه للحياه.
1: نعم.
2: طيب نحن في هذه الماده بالموضوع اليوم هذا حتى تكون قريب للمواطن المستمع العامي، انا احب اطرح بعض الاسئله البسيطه جدا لكي نستفيد منها.
1: يا تفضل.
2: السؤال الأول يقول يا دكتور، نحن الآن الغذاء موجود في السوق بأنواع،
1: صحيح،
2: لكن أصحاب الدخل المحدود والناس التعبانين ديلا يريدون أن يأتي بالغذاء للبيت لا يقدر، ما تنصح نحن أصحاب الدخل المحدود والناس التعبانين هذا بأخذ بعض المواد اللي تغطي فيها كل العناصر الموجودة ويستفيد منها الجسم؟
1: صحيح.
2: السؤال الأول.
1: صحيح جميل.
0: معك السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني يا أخي، عندنا الحاملة يعني المرأة
1: الحامل، نعم،
2: ما هي المواد الغذائية الوفرة لها؟ يعني كثير حوامل أحيانا دائما عندها نقص في الدم، نقص في الكالسيوم، ضعف الدواء،
1: صحيح،
2: إيش المواد البسيطة اللي تغطي وتستفيد منها المرأة الحاملة؟
1: صحيح، يا سلام.
2: السؤال الثالث يقول،
1: نعم،
2: عندنا مجموعة من الأطفال يا أخواني عندهم أكثرهم عندهم ضعف المناعة، والآن يريدون من غير مغذيهم، ونحن ما عندنا قدرة نغذيهم بالمواد الموجودة،
1: صحيح،
2: بعض الأطفال ما يحصلون اللبن الموجود الكافي لهم، ما تنصح نحن؟
1: طيب.
2: يعني الآن نحن كدكتور الآن موضوع مهم جدا، نحن الآن سنسمع لك ما ننصح لتغذية هذه الأطفال.
1: صحيح. طيب.
2: السؤال الرابع، الشباب مخصوصا في سن المراهقة يحتاجون الغذاء،
1: صحيح،
2: يعني كيف نغذي هذا الشباب؟ السؤال الرابع، هذا الشباب
1: ومرحلة المراهقة ومرحلة البلوغ وكل هذا.
2: أيوة.
1: كلام سليم. تمام،
0: واضح.
1: السؤال الخامس يا أستاذ.
2: السؤال الخامس، ولا أطيل عليكم يا كيف نحن في أمراض غذائية موجودة عندنا في أسواق وأطفالنا يحبوا هذه المواد الغذائية.
1: نعم.
2: مثل إيش؟ الأندومي.
1: الأندومي والسناكات هذه والبفكات.
2: مثل الشطة. مثل نعم. مثل مثل مثل ماذا نصيحتكم لنا ونصيحتكم
1: للأسر وربات الأسر؟ نعم.
2: يجب أن نتجنب لأن لها أمراض كثيرة. وشكرا ولا أطيعكم يا أستاذ عيد والأستاذ دكتور وسفين منك.
0: شكرا.
2: نحن سنسمع عبر الإذاعة الأيوبة على هذا الأسئلة. وشكرا.
1: شكرا جزيلا أستاذ علي. حياك.
0: السؤال الأول الدخل المحدود.
1: الدخل المحدود هو فعلا هو شوف إحنا عندنا لأن الدخل المحدود يكون عندهم مشكلة في التأمين الغذائي يسمونه الأمن الغذائي. يكون عندهم في مشكلة في الأمن الغذائي فهو حسب الميزانية اللي عنده يبحث عن الرخيص والكثير. وربما هذا الرخيص ربما يكون غير مغذي. مليء بالسعرات الحرارية لكن يفتقر للعناصر الغذائية. صراحة هو الموضوع هذا يرجع بعدين لمن؟ يرجع للأمن الغذائي. ويرجع فيه للدخل الغذائي، الدخل الاقتصادي، ظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية، ظروف الدولة باختصار. تمام. ولكن هنا يجي الوعي. يجي الوعي أنه الإنسان مش بالضرورة أنه يبحث عن الشيء اللي هو غالي الثمن، لكن في أشياء أحيانا رخيصة الثمن تكون طيب. إيش تكون ذات قيمة غذائية.
0: طيب نأخذ مكالمة. طيب. ألو السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا هلا وسهلا بيك. تعرف عليك
3: أم علي.
0: أم علي تفضلي.
3: أنا بسأل الدكتور.
1: نعم.
3: عن نظام الطيبات هذا.
1: أيوة أيوة
3: تفضل. الآن في البيت عندنا حذفوا عن البيض وعن الحليب وعن الدجاج. طيب ما رأيكم في هذا؟
0: طيب.
3: هل البيض مضر؟ هل الحليب اللبن مضر؟ هل الدجاج هذا مضر؟ في كثير من الأكل أعزف عنه.
1: نعم نعم يا خان. هو نحن أصلا الحلقة هي أصلا
0: النظام الطيب
1: كانت هي كلها أصلا على الموضوع هذا. هو الموضوع نحن اللي جايين نتكلم فيه عنه هذا الموضوع. لكن إن شاء الله خير. عاد شي سؤال معاش ثاني؟
3: النظام هذا دحين
1: تحقوا نحن. نعم. شوفي بنتكلم إن شاء الله. نحن الحلقة هذه أصلا مخصصة لمناقشة هذا الموضوع. راح نجيب إيش الإيجابيات إيش السلبيات إيش ال
3: كنا من زمان ناكل البيض.
0: أم علي سأرد عليك الدكتور
1: بس
0: عن الحليب والدجاج
1: والمواد كلها إن شاء الله. بس هو الموضوع بغى نقاش يعني. فشي معي سؤال ثاني
3: إن شاء الله. يلا على خير.
1: على خير إن شاء الله.
0: سؤال ثاني.
3: لا الله يجزيك خير.
0: شكرا أم علي شكرا.
1: عن الحلقة هي كلها مخصصة لنظام الطيبات.
0: طيبات ونحن عملنا تغيير
1: إحنا بس يعني إنه ما حبينا ولكن بنناقش الأمور هذه كلها.
0: طيب.
1: ولكن زي ما قلنا إنه الوضع الاقتصادي أكيد سيحتم الإنسان إنه مثل ما يشتري لحم. طيب لكن هل معنى إنه خلاص ما راح يحصل على البروتينات وعلى الزنك وعلى الحديد اللي موجود في اللحم؟ لا يا جماعة في عندنا اللي هي البقوليات.
0: البديل.
1: البقوليات نعم خصوصا مادة العدس أو منتج العدس يعتبر منتج طبيعي صحي 100% يقدر الإنسان يتناوله. ما لم يكون هناك في أضرار معينة أو أمراض معينة تمنع تناول هذا الشيء. أيضا معانا اللي هو إيش الأسماك. السمك موجود معانا بديلا عن اللحم. اللحم صح وإن السمك يكون أحيانا غالي في منتجات معينة لكن في بدائل موجودة. صدقونا يا جماعة ما شوفوا مهما حاول الإنسان يقول أنا ما أقدر أشتري منتج إلا إن سبحان الله ربك يوفر منتج ثاني
0: بديل.
1: البديل موجود.
0: نعم.
1: مهما كانت الظروف مهما كانت الأمور لكن أنا ك ك ك ك في مجتمع أنا واحد من المجتمع لما يكون عندي ضعف الميزانية فبالتأكيد راح أكون أعزف عن تناول حاجة معينة وأروح أدور على الرخيص واللي فيه سعرات حرارية عشان أحاول أشبع الناس بدل ما أي ألقي فطور مثلا بقول اليوم والله بلقي لكم فطور مثلا فول مع شوية خبز مع شوية سلطة أو خيار وكوب حليب بلقي لكم حبتين براوطة وشوية شاهي ومع السلامة والناس شبعت وفرحانة وكلت. لكن لما نجي عند القيمة الغذائية تجد أنه صفر عبارة عن دقيق
0: أبيض
1: سكر وزيت.
0: نعم.
1: ما في قيمة غذائية.
0: نعم.
1: عبارة عن حشو للمعدة والإنسان شبع وطعمه تمام وخلصنا في القصة. هنا كم التكلفة؟ التكلفة قليلة جدا. واحد بعدين مرة رد عليه حتى البراوطة قال غالية. يعني تخيل يعني حتى البراوطة بغت غاز بغت زيت بغت كده. يعني هذه مشكلتنا فعلا. وهذا شوف هذا الموضوع سيكون معانا نحن ندوة في القصة هذه ونتكلم عنه لكن نحن فاهمين. طيب والحل إيش؟ الحل أنا أقول دائما بالوعي. دائما الوعي والثقافة. لما يكون المجتمع مثقف أصلا عنده ثقافة تغذوية. يعني أنا ما أعطيك مثلا مجتمع المجتمعات مثلا في سوريا تجد أن المجتمع مثقف، يعني حتى من لا شيء يقدر يعمل لك وجبة، مش بالضرورة لحم وقصة، لكن يقدر يعمل حاجات ثانية وتكون مغذية وفيها قيمة غذائية وإلى آخر. يمكن البيئة هناك وفرت لهم الأمور، وجود طيب. الخضروات بكثرة وإلى آخره، لكن عندنا إحنا قد يكون نواجه مشكلة عدم توفر يعني إذا ما في معاك أنت يعني مبلغ معين تقدر تشتري فيه مواد غذائية، راح تضطر تلجأ للدقيق،
0: الدقيق الأبيض،
1: الدقيق الأبيض، ولقيت وجبة وخلصنا. الطامة الكبرى بالضبط. هنا المشكلة. لكن لما نيجي بعدين عند المرأة الحامل وعند الطفل وعند المراهقة، كل مجموعة من هذه المجاميع شوف لها توصيات غذائية معينة. طيب. صراحة المرأة الحامل رقم واحد أول شيء كلنا نتفق، أول شيء كلهم المراهق وذا كلهم يكون لهم نظام غذائي صحيح متنوع في كل العناصر الغذائية في كل المواد الغذائية.
0: نعم.
1: يعني احنا نتكلم عن مناظر غذائية، نتكلم عن النشويات، نتكلم عن البروتينات، الخضروات، الفواكه، الألبان، الدهون. لكن المرأة الحامل لازم تكون مهتمة في الفترة الأولى أنه يكون في فقاع، فتأكل وجبات صغيرة بسيطة ما في داعي
0: للمغذية،
1: يعني قصدي بس أنا وجبات نعم. تكون صغيرة لأن الفترة الأولى يكون في فقاع.
0: نعم.
1: بعدين اللي هو النسا اللي هو الطراش أو مثلا غثيان أو حاجة ذي كذا، لكن تهتم بالمساء أنها تتناول وجبات مغذية، ممكن فواكه، ممكن يكون في بروتينات، تمام، وتبتعد عن النشويات بكثرة والزيوت والأمور هذه المقلي والحاجات. لكن لما نبدأ بعدين مع دخول فترة الحمل بزيادة، أكثر حاجة تحتاج المرأة الحامل هو الكالسيوم، وبالتالي ننصح بتناول الألبان. والمرأة الحامل تحتاج من 2-3 أكواب، تخيل، مع الحمل، وأربعة أكواب مع الرضاعة. يعني المرأة الحامل لما تيجي تقول أربع أكواب مع الرضاعة،
0: نعم.
1: أربع حصص مع الرضاعة
0: في اليوم.
1: ألبان
0: في اليوم.
1: ممكن يكون حليب أو أحد المشتقات، نعم. حليب، زبادي، لبن رايب وإلى آخره،
0: نعم.
1: ولكن في فترة الحمل، لأنه برضو البيبي يكون هو في بطنها، والشيء الوحيد اللي يسحبه من بطنها هو الكالسيوم، يعني البيبي هذا اللي يأخذ شوف من جسمه هو الكالسيوم. عشان كده تجد الحوامل أول ما تحمل سنها يروح، عظامها تتفتفت، حالتها حالة. ليش؟ لأنه البيبي يسحب كالسيوم، البيبي أكثر حاجة يشوف يأخذه الكالسيوم من الأم. أما بالنسبة لباقي الأشياء سهلة،
0: نعم.
1: فلذلك ينصح
0: الكالسيوم
1: بكمية كبيرة موجودة في العظام،
0: نعم.
1: وموجودة في أشياء أخرى،
0: نعم.
1: مثل الفاصوليا البيضاء موجودة في الخضار الخضراء، لكن أكثر منتج موجود فيه كالسيوم هو الحليب،
0: نعم.
1: أيضا هناك أحيانا مكملات، لكن إذا أنت قادرة أنك تتناولي، بس هي الفكرة أنت شوف عندي كيف أن المرأة الحامل مفروض مع الحمل 3 أكواب حليب تتناولها، أو حليب أو زبادي أو لبرايب، يعني بمعنى آخر ألبان، عشان تحصل تعوض الكمية المفقودة.
0: نعم.
1: بينما اللي حاصل عندنا أن المرأة الحامل تروح تأكل لي حلويات وتأكل لي نشويات، تأكل لي، يزيد وزنها، والبيبي يجي أصلا فقير
0: ضعيف
1: الكالسيوم،
0: نعم.
1: شوف هذا أكثر حاجة.
0: وبعد الولادة عليها
1: وبعد الجذاء، لأنها لما ترضع تحتاج أيضا مش تنقص الكمية، لا تزيد الكمية
0: من 3-4
1: إلى 4،
0: نعم.
1: تخيل. أما الإنسان المراهق طبعا لما نجي عند أو عند الأطفال طبعا إيش محتاجين طبعا على حسب الفرق العمري، من يوم إلى 6 شهور. أصلا موضوع ده كبير، ده يعتبر علم، دحين نحن نتكلم عنه، ده عبارة عن يعني كلام كثير فيه، لكن أنا أعطيك الخلاصة فيه. من يوم إلى 6 شهور حليب الأم يسموه
0: إلى ستة شهور
1: حليب الأم، طبعا حليب
0: بدون الماء، بدون
1: مضافات أيضا، هذا الصح. شوف هنا بعدين نحن نتكلم، لو أي مرأة عاملة، لو هي تروح، لو تنزل، ممكن تضيف بعدين الحليب اللي هو الصناعي مع بعض المشاكل فيه، وحتى الحليب الصناعي فيه مشاكل فيه إذا كان مصدر بقري. وتخيل العالم الآن بدأ يتكلم عن حليب الصناعي اللي هو الحليب العلب، هذا المصدر من وين؟ من الجوت، من الماعز، وليس من البقر. تخيل العالم الآن في علم التغذية حقنا من الكونفليكت اللي موجودة، أنه أغلب المكونات الفورمولا اللي موجودة أو اللي هو الحليب المصنع هذا مصدره بقري، وهنا يقول لك هذا خطأ، لأنه البقر يحتوي على بروتينات ممكن تسبب حساسية عند الأطفال وإلى آخره، ويمكن تكون هي سبب لكل المشاكل الموجودة. لذلك العالم أنا قال لك اللي حاصل الآن بدأ يتحول إلى الحليب المصنع من مصدر الماعز، جوت، وليس غنم عادي، الماعز، لأنه وجدوا أنه تطابق فيما بينه وما بين حليب الأم. تخيل. وفي كثير من الشركات الآن في العالم برا، إحنا عندنا لسه الموضوع ده مش موجود،
0: نعم.
1: حليب مصنع للماعز. متى نحن نبدأ نتكلم في هذا؟ امرأة عاملة رايحة مشوار، أم لا سمح الله تحصل عندها مشكلة ما قدرت تعطي بيبي، نعم. حقها، فإذا خلاص هذا الله وهذا حكمته.
0: طيب.
1: برضو في بعض الأطفال يكون عندهم تحسسات من اللاكتوز، وفي لاكتوز فري. طيب بعد هذه الفترة، لا، هنا يبدأ الفطام، والفطام ده له علم. طيب. لازم يبدا داخل الاكل لازم. يعني موضوع اللي جابه استاذ عمر هذا بغانا نحن كن حلقتين نتكلم.
0: نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو.
1: الطفل الفطام يبدأ بعدين التدخل الأكل بيكون بالتدريج اعتمادا على البلع للبيبي واعتمادا على قدرته على البلع. باختصار في كل الأمور اللي نحتاجها لازم الاهتمام بالغذاء بتنوع الغذاء وإدخال الغذاء لكل الماء.
0: طيب فيما يتعلق ملاحظة عمر بس
1: الملاحظة الأخيرة المهمة هي الأغذية الغير صحية. الأغذية الغير صحية يجب الانتباه منها، يجب الابتعاد منها، يجب عدم تناولها، يجب الأسر تحاول أن تحد منها. يعني وده يحتاج إلى معركة صراحة. يعني مش
0: موضوع مسة. السلام عليكم. ألو.
2: ألو.
0: نعم تفضل أخي الكريم.
2: أخي علي
0: حياك الله. تعرف عليك
2: الحل الحل الحل الحل الآن عن قطع الأطراف. هذا إيش
1: الأسباب
2: عشان قطع الأطراف؟ ما
1: عاد حل. لا، قطع الأطراف له حلول كثيرة يا عم، وقلناه وناقشناه عدة مرات يا عم. بداية من الوعي عند المجتمع. البتر الأطراف يا جماعة سببه الأول والأخير يبدأ رقم واحد في الاعتلال الأعصاب، رقم اثنين في ضعف الدورة الدموية، ولكن السبب الحقيقي هو عدم وعي الناس. لو نحن الناس وعيت وأنا فهمت أن أنا عندي مشكلة في الأطراف وعندي الإحساس ضعيف، لذلك سأحاول أني أنتبه لقدمي، أفحصها، أنتبه لها، رقم اثنين، وبالتالي منعت حصول المشكلة. ونهاية الموضوع أيضا يحتاج إلى وجود خبرات قوية في الجانب هذا. يعني موضوع طيب. نحن ناقشنا
0: دكتور أم علي. نعم. نظام الطيبات.
1: نظام الطيبات.
0: طيب. نعم. نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي رحمة الله نعم. عليه نعم. أثار جدل واسع نعم. في وسائل التواصل الاجتماعي نعم. وغيرها من الوسائل نعم. وطبعا الكثير يتحدث عن هذا النظام، نظام الطيبات. الآن نعم. أم علي تتحدث
1: إنه البيت
0: إن الحليب الدجاج كلنا ناكل الدجاج باستمرار، وإلى اليوم الناس تأكل تعتبر وجبة رئيسية، والحليب شرب الحليب. اليوم نظام الطيبات لدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه يقول إن الحليب والدجاج لهم مشاكل كبيرة.
1: هو شوف نعم. خلينا نبدأ الموضوع. شوف بأول شيء إنه نظام الطيبات هو واحد من الفيد دايت أو نظام الموضة
0: نعم.
1: وذي الأنظمة الموضة ليست من اليوم، دي أنظمة الموضة على فكرة لها سنوات طويلة. أنا من 2009 ونحن نتابع نظام الموضة
0: نعم.
1: معانا إتكنز، كيتو دايت، باولو دايت، ميديترانين دايت، ومن دحين لبكرة شوف ولا أكثر من 100 نظام شوفوا يسمون نظام الموضة. كل فترة يطلع شخص يعمل أو أشخاص يعملوا موضة معينة، شكل معين، نظام اللقيمات. فهذا النظام يكون مبتكر من أشخاص لهم نظرية معينة
0: نعم.
1: وهي في النهاية يا جماعة نظام مستند إلى نظريات علمية أصلا في الأساس
0: نعم.
1: يعني هو جاي من فكرة معينة
0: نعم.
1: بس هذا النظام يكون يركز على هذه الفكرة ويبني كل الأمور عليها
0: نعم.
1: فنظام الفيد يسموه باللغة الإنجليزية فيد دايت أو باللغة العربية هوس التغذية، أو يسموه نظام الموضة، موضة معينة حصلت زي ما نحن اليومين ده مثلا في الآن يعني بمعنى شارلستون زلوف مرة، الشعر الكبير مرة، الموضة الشميز اللي كان شكل معين، الشميز اللي صار شكل معين نعم. هذه موضة تأخذ فترة وتروح
0: نعم.
1: وتجد الموجة هذه تستمد مع ناس كثيرة يحبوا الموضة هذه ويمتدوا لها
0: نعم.
1: ولا إيش اللي يجبرهم أنهم يلتزموا بهذا الشكل أو بهذا نعم. الشيء. فالفكرة أنه نظام الموضة دائما مبني على حاجتين أنت ذكرتهم، على الريستريكشن وعلى الوعد البروميس. يعني أي نظام موضة شوفوا دائما اللي يتميز بهذه الشغلتين، رقم واحد أنه يقول لك امنع هذا امنع هذا امنع هذا امنع هذا، المنع هذا، وثاني شيء الوعد، يعطيك وعد شوف انت لو التزمت بهذا النظام شوف هيحصل وهيحصل وهيحصل وهيحصل
0: نعم.
1: هذه شوف المشكلتين في هذه الأنظمة
0: نعم.
1: ولكن هذه الأنظمة بعدين تجد انه هي مبنية على فكرة، والفكرة اصلا علمية، هي مش انها يعني جاية من فراغ، لكن للأسف تطبيق هذه الفكرة غير علمي، يبني على مجرد على رؤى ويا ناس طبقوا الكلام ده وفي فائدة ونعم أنا استفدت أنا استفدت أنا استفدت، بس بشكل فردي وليست بشكل إحصائي أو علمي
0: نعم.
1: أنظمة نحن على مدى التاريخ من أشهر الأنظمة اللي مشينا فيها هي منظام مثلا الإتكنز دايت. وخذ ضجة كبيرة، وإلى الآن هو الإتكنز، وصراحة له حتى قاموا انعكسوه على نظام على العلمي، يعني عملوا عليه أبحاث. الإتكنز أو الكيتو بمعنى أنه تلغي النشويات في أكلك، تتناول يعني ترجع يقول لك لطريقتك كنت كيف أنت في الأيام هم بما معنى أنه ترجع للعصر الحجري، أو كان الناس في الكهوف، على أساس أن الناس كانت في الكهوف. الناس كانت من يوم ما نزل ربنا في الدنيا هذه، نزل آدم وحواء والناس في كرامة والناس في مدينة والناس كانوا عايشين، لكن الفرضية الغربية تقول لك أن الإنسان كان قرد وكان في الكهف وكان يأكل مش عارف إيش وكذا. هذا كلام ممكن يكون غير صحيح، معلش يعني يمكن الناس تعارضنا أو تتفق معاي، لكن أنا أعتقد أن الإنسان من يوم ما نزل من في عمر هذه الأرض هو في تكريم،
0: نعم،
1: وكان يزرع ويعيش ويلبس ويتزوج هذا اللي أعتقده.
0: دكتور أنت
1: أنا في النهاية هو
0: أنت دكتور أنت مع نظام الطيبات للضياء العوضي؟
1: والله شوف أنا نعم، لست معه ولست ضده،
0: نعم،
1: لأنه هو لما نجد بعدين في نبحث في العلمي في الجوانب اللي هو يتكلم عنها في أشياء كثيرة جميلة عنده، وفي أشياء كثيرة فيها كونفليكت.
0: نعم.
1: ليش هذا الكونفليكت جاي؟ لأنه هو اللي ابتكر شخص واحد، وإذا يعني تخيل العلم الوحيد اللي ما فيه اختلاف هو القرآن، لكن أي علم ثاني ستجد فيه اختلافات.
0: طيب،
1: كثيرة.
0: أم علي تقول نحن تعودنا نأكل الدجاج، نعم، ونشرب الحليب،
1: نعم،
0: الآن الدكتور ضياء العوضي،
1: نعم،
0: قال إن الحليب والدجاج
1: هو شوف هو مشكلة الدكتور ضياء. طبعا نحن انا بالنسبه لي شوف لما هو مشكلتنا نحن هنا في حضرموت ان للاسف بعد ما حصلت حادثه وفاته وكذا بدات صارت الضجه الاكبر،
0: نعم،
1: وطبعا
0: نعم
1: السوشيال ميديا ساعدت في هذا، نعم، الامر. لكن الفكره انا شخصيا من الناس اللي متابعه من فترات طويله، متابعه بمعنى اطلاع على هذه الامور،
0: نعم،
1: لان
0: نعم
1: نحن دائما اصلا نواجه هذه الامور،
0: نعم،
1: فانا مطلع على هذه الفكره ومن امتداد دراستي في مصر والى اخره، فهذه الامور نحن دائما متعودين عليها وتنزل،
0: نعم،
1: فنعرف بالضبط ايش هو ايش الرؤيه اللي جايبها،
0: نعم.
1: الرؤيه اللي جايبها هي رؤيه بسيطه جدا، انه يا جماعه الامراض الان المزمنه اللي موجوده بتنوع هذه الامراض، السكري، الضغط، السرطان،
0: نعم،
1: الأمراض المناعية مثل الغدة الدرقية وغيرها غيرها، في هناك نظام معين،
0: نعم،
1: يستمر فيه هذا الإنسان،
0: نعم،
1: نعدك بأنك تتحسن. المشكلة أنه في السوشيال ميديا اللي هو كان قائدها في الإعلام،
0: نعم،
1: الطريقة اللي قدم فيها هذا الشكل كانت خاطئة،
0: نعم،
1: يعني كانت خاطئة، منطلقها خاطئ، لكن لما تجي تبحث في الجانب اللي يتكلم فيه هو كلامه صحيح في أشياء كثيرة يتكلم عنها.
0: يعني نتحدث دكتور عن الدجاج.
1: هو ما تكلم عن الدجاج، هو نعم يتكلم مثلا لحظة، هو يقول مثلا احنا مثلا نمسك موضوع السكري مثلا،
0: نعم،
1: لأن أصلا هو في أشياء كثيرة، هو في عندك
0: نعم
1: المشاكل القولون،
0: نعم،
1: في عندك أصلا هو كل الأمراض يعالجها،
0: نعم،
1: القولون، الغدة الدرقية، السرطان، السكري، السمنة، الله، طب ما كل الأمراض هذه لها نظام، تجد بعدين أنك تدخل داخل نظام، طب إيش المبدأ الأساسي حقه؟ للأسف هو في التطبيق العملي كان إيش يقول؟ توقيف الدواء. الآن حاليا بعد ما حصل كل اللي حصل تجد أنه في الموقع الرسمي وفي والكتيبات والمطبوعات الرسمية تجد أول تنويه لا توقف الدواء. أصل الموضوع خطير هذا الجانب، وهو ده اللي أثار القضية، وهو اللي سببت المشكلة، أنه في حالات وقفت الدواء وتسببت في وفاة هذه الحالات،
0: نعم،
1: ومن هنا جات الأزمة.
0: وهناك بعض الأشخاص يقولوا أنه تبعوا نظام الغذائي الخاص بضياء العوضي الطيبات، وهناك التحسن.
1: ما هو أصلا ندخل، شوف أنا
0: هل التحسن مؤقت دكتور؟
1: ما هو ندخل نحن في النظام بعدين، نعم، يناقش النظام، لكن أنا بغيتك أقول لك حاجة، أنه في رؤيته في السوشيال ميديا اللي كانت موجودة كان يدعو لتوقيف الدواء، وكان في حالات فعلا وقفت الدواء وتسببت في مشكلة اللي قلنا عليها في إن كانت في مصر مثلا،
0: نعم،
1: النقابة كانت مشكلتها توقيف الدواء،
0: نعم،
1: فهمت علي؟ وهو في تخصصه وفي علمه وفي ده ليس مخول بتوقيف الدواء،
0: نعم.
1: الآن حاليا بعد ما حصل اللي حصل تجد في أي منشور له وأي منشور، طبعا مش هو اللي عمله، الناس التانيين الآن اللي قفزوا على القفزة،
0: نعم،
1: ربما يكون لهم علاقة به وممكن يكون ليس لهم علاقة به. على فكرة الآن حاليا هو عارف، يعني ممكن أنا الآن الدكتور هاني أروح أخذ النظام هذا وأحط كده وأقول هذا نظام حق الطيبات، بس عشان أحمي نفسي أقول إيش؟ لا توقف الدواء. يعني الآن حاليا بعد حصل اللي حصل تجد أنه أول منشور في هذا النظام عدم توقيف الدواء إلا باستشارة الطبيب وإلى آخره. عشان كده خلينا نكون
0: ثابتين. هل تعتقد أن المشكلة الأساسية دكتور ضياء العوضي توقيف الدواء؟
1: نعم نعم
0: هذه مشكلة أساسية.
1: أكيد ده مشكلة
0: نعم.
1: كبيرة كانت
0: نعم. نعم.
1: ولا كنظام غذائي اجتهد العلم. أنا قاعد أقول لك من الآن من بداية الحلقة أن العلم هذا لسه في مجال وأن لسه فيه ولو هناك الكثير من الأمور اللي سنختلف وسنتفق فيها، لكن المشكلة الأساسية اللي كانت فيها هي رقم واحد توقيف الدواء هذا. طيب. واحد طبعا في كثير من الناس تقول طيب. لك إيش تقول لك لا أصلا ما كان يقول كل ما كان يقول ده مسجل ومصور وناس كثير، وأنا من أن قلت لك من قبل ما تحصل المشكلة طيب. حكاية توقيف
0: طيب
1: الدواء
0: دكتور.
1: هنا ده أول مشكلة رقم طيب. اثنين نجي نعم. ندوخ عفوا نغوص في الغذاء في
0: نعم.
1: التوصيات هذه
0: نعم.
1: ستجد ايش هي التوصيات؟ تبدا في نظريه، فمثلا يقول لك شوفوا السكر اصلا مشكلته مش السكر، مشكلته المقاومه. طب ما احنا متفقين على هذا الامر انه السبب هو مقاومه الانسولين
0: نعم.
1: يعني احنا ما مش مختلفين اصلا في الجانب هذا، بس لما هو يقدمها يقدمها كانه ابتكار او حاجه يعني جديده كذا، يعني هذا معروف الكلام.
0: طيب
1: ايش المشكله يا اخ الفاضل؟ ان نحن لازم نعالج المقاومه وليس نعالج السكر. طب هذا ما احنا متفقين عليه. طيب كيف نحن نعالج المقاومه؟ نعالج المقاومه هو فكرته انه نحن نبعد من الاطعمه اللي تثير المقاومة، من ضمنها الدقيق الأبيض، من ضمنها قلنا الألبان، من ضمنها مثلا الدجاج على فكرته تمام،
0: الحليب
1: الألبان يعني الحليب تمام والألبان يعني
0: بشكل عام
1: آه. وأيضا الخضروات الخضراء، يعني هذه الأشياء هو عنده بحسب فرضيته أنه هذه تثير المناعة. طيب هل هذا الأمر صحيح أو خاطئ؟ هو رقم واحد ليس له سند علمي عشان نقول انه شوفوا هذا هو اللي يثير المناعة. طيب تخيل ان اللي يثير المناعة ممكن يكون الماء اللي تشربه، طب ممكن يكون مش عارف ايه، يعني حاجة بسيطة ثانية. طيب الحاجة الثانية برضو العلم اثبت انه المقاومة، وهذا برضو كتطبيق عملي، انه الرياضة وقلة الحركة والسمنة لها دور. يعني انت ليش تركز على جانب وتهمل جانب ثاني؟
0: طيب.
1: الحاجة الثانية برضو هو لما يتكلم عن انه الجسم هو انت مو مشكلتك في السكر، نعم فعلا انت مو فعلا انت مو مشكلتك السكر، السكر هذا بريء اصلا هو اللي يدور في الدم وبعد لزاد في الدم ينزل في البول.
0: نعم.
1: هو مش المشكلة، المشكلة ان عندك مقاومة. طيب انت لما تجي تقول لي انت مش مشكلة السكر لكن كل سكر، طيب يعني ايش تقصد بكل سكر؟ سكر القنطبة ده يعني الابيض هو ده قصدك؟ ولا قصدك السكر اللي موجود في الخبز واللي موجود في التفاحة واللي موجود في البيض واللي موجود عفوا اللي موجود في الخضار اللي موجود في الفواكه؟ أصلا هنا مش كلمة فيها كونفليكت، وتجد أنه بعدين في شوية يقول لك السكر المصنع. طيب أنت تقصد السكر الطبيعي ولا السكر المصنع؟ وهذا الاختلاف برضو مشكلة بالنسبة لنا. ولماذا هذا الاختلاف؟ ولماذا هذا الاختلاف؟ لأنه زي ما قلت لك اللي البروتوكول هذا اللي وضع من شخص واحد حتجد اختلاف. نحن
0: طيب.
1: دائما لما يكون معانا حاجة أو مبحث تخيل إنه اللي يقدمه ممكن اثنين ثلاثة ويراجعوا ثلاثة يكون العلم منقح، وبالرغم من ذلك ستجد إن هناك أخطاء. ما في كتاب في الدنيا وما في علم.
0: علي قال كلنا نتناول
1: الدجاج بالضبط،
0: ماذا تنصح لنا؟
1: أنا صراحة
0: تستمر
1: لا
0: تستمر
1: لا لا ما في مشكلة أبدا لا في الدجاج ولا في البيض ولا في أي منتج غذائي موجود عندنا. المشكلة هي فقط من مصدر هذا الطعام، هي دي المشكلة. خلونا نكون واقعيين.
0: كيف المصدر؟
1: يعني بمعنى أن لما أنا أتناول دجاج ربما يكون دجاج مذبوح بطريقة غير صحيحة، مصنع، ربما يكون فاسد، ربما يكون غير صحي، ربما يكون ربما ربما ربما
0: نعم.
1: هناك في كويشن مارك كبيرة. خلينا نكون واضحين أستاذ علي.
0: نعم.
1: صراحة ونحن دائما نقول للناس
0: نعم.
1: أنه المنتجات الغذائية اللي موجودة الآن بسبب أنه التصنيع وبسبب الدورات الاقتصادية تجد في هناك في مشكلة ولا إيش سبب زيادة الأمراض؟ إذن في مشكلة.
0: نعم.
1: لكن الإنسان لما يسمع كلام زي كده يكون حريبه أنه يسأل نفسه طيب أنا كيف أحصل على المنتج اللي هو أكثر سلامة، اللي أكثر صحة؟ طيب ليش ما أنا أربي لي؟ ليش ما أنا أجيب الشيء بالضبط؟
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: هذا هو
0: نعم.
1: لكن أنه ينفي لا هذا غلط أصلا. يعني أنت دحين لما تلغي مجموعة وتعط فيها الملامة إن هي ذي سبب الحساس، هي سبب التهاب الخلايا، هو لم يعني يتكلم عن أي مرض يقول لك أن السبب هو التهاب الخلايا. طب إيش سبب التهاب الخلايا؟ وهذا وهذا وهذا. طيب من قال لك أن هذا؟ إن هل هو مسنود علميا؟ لا هو مجرد كذا، وقف وسوي سيحصل كذا.
0: طيب نظام الطيبات دكتور،
1: الحليب مثلا الحليب. طيب. انا تكلمت عن الحليب قبل شويه وقلت لك حليب الابقار.
0: نعم.
1: طيب احنا الان لما نتناول حليب الابقار بالنسبه للاطفال ده مثبت علميا، حليب الابقار هو اللي يسووا منه حليب الكيكوز. عفوا انا عشان ما اذكر منتج علمي منتج تجاري، يعني المنتجات العلب المصنع الحليب المصنع حلو، وهذا مثبوت علميا. وأي طبيب يذكر لك هذه المشكلة، أي طبيب أطفال يقول لك ابتعدوا من الرضاعة، وقل لسه قبل فترة الآن كان في حملة عن الرضاعة الطبيعية، الكلام ده الصبح وليه نحن نتكلم فيه، الرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية ابتعد الرضاعة الصناعية. لماذا الرضاعة الصناعية؟ لأنه مشاكلها كثيرة، حليب غير مصنع، الحليب فيه كثير من الأنتيجينات أو الأشياء اللي ضارة ربما تكون للبيبي، أشياء كثيرة موجودة. طيب. حليب يكلف والآخر.
0: دكتور الوقت دهم. الوقت دهم.
1: طيب. لذلك أنا أنصح.
0: دقيقة واحدة. دقيقة واحدة.
1: أنصح.
0: أنصح أم علي.
1: يا أم علي. بالنسبة للأغذية الغذاء، ربنا ما خلق في الدنيا هذه أي شيء إلا مسخر للإنسان.
0: نعم.
1: ولخدمته هو عارف، وعارف ربنا بأنه هذا الطعام بيفيدك.
0: نعم.
1: الحاجة الثانية اللي بغينا نقولها أنه حتى لو أنت كنت شاكك في هذا الطعام، أو أنه نحن طبعا لما نوكل دايما نقول يلا السلامة، ونقول الـ نحمل هذا على المسؤول اللي جاب هذا الطعام واللي وفر هذا الطعام.
0: نعم. نعم.
1: لكن قبل أنت ما توكلي قولي بسم الله باختصار، ربما أنه ربنا يلغي كل الأمراض اللي فيك بكل بساطة جدا.
0: جميل جدا. نعم.
1: أنت بس قول بسم الله، ستجد أنه ربما ربنا يعطيك على نيتك وخلصنا وتوكلت على الله.
0: نعم.
1: لكن نحن لما نيجي نلغي ونلغي ونلغي، طيب أوكي إلغي إلغي الطعام، طيب هل في بديل موجود؟ إذا كان هناك بديل فهل في مشكلة عندنا؟ أبدا ما في مشكلة. طيب. يعني أنت لما تيجي تقول لي والله دكتور شوف أنا بحاول أني أبعد من الدجاج، جزاك الله الخير ما في مشكلة، لكن هل ستتناول البروتينات؟ نعم سأتناول البروتينات من الأسماك. طب أنا الدكتور هاني هل عندي مشكلة؟ أبدا ما عندي مشكلة. فنحن ننصح الناس وهذه توصيات أنه الأسماك هي الغذاء الصحي الأفضل في العالم. يلا.
0: نعم.
1: والحد من اللحوم والحد من الأمور هذه. بتقول لي لا أنا باكل لحم، أمور طيبة، هل ممنوع اللحم؟ أبدا ما هو ممنوع اللحم، لكن لا تقول لي باكل في الأسبوع 10 مرات لحم.
0: نعم.
1: هي يحصل مشاكل
0: التوازن.
1: التوازن. نعم. يعني هي نعم. هي القصة بكل بساطة. تقول لي مثلا أنا ما بتناول البيض، جزاك الله الخير عندك ما عندك مشكلة، والله أنا أقز البيض ما أحب البيض، وهذا على فكرة كثير ناس.
0: نعم. نعم.
1: يقول لك أنا البيض ما أحبه، أنا البيض ما أكله، أوكي ما عندك مشكلة، طيب في بديل ثاني؟ نعم في عندي بديل، أنا بتناول وأتناول وأتناول. إذن خلاص هي القصة مش مشكلة، يعني جرب وعمل ده، بس لا تخد الموضوع على انه هذا خلاص يعني هو السبب، لانه ليس مثبت انه هو ده السبب.
0: طيب هاتف الاستوديو اعزائي المستمعين 30 29 29، عنوان الحلقة الانظمة الغذائية بين العلم والخرافة. ضيف الحلقة دكتور هاني مباركوت، استشاري امراض السكري والتغذية بمستشفى ابن سينا التعليمي ومستشفى العرب. دكتور علي، رسالة اس ام اس من المستمع الصالح علي صلاح الديباني، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحتم هل يمكن للدكتور في ظل الظروف المالية يكون ابن البلد ويعرف ما هو متوفر في أسواقنا ويستطيع صاحب الدخل المحدود أن يشتريه، أن يلخص لنا ما هو مفيد من الجانب الغذائي لكي يكون بديلا عن الأشياء التي تستطيع هذه الفئة شراء
1: الخبز موجود، الحبوب الكاملة موجودة.
0: نعم.
1: يعني خبز البر، خبز الشعير كله موجود. بعدين عندنا نحن لما نتكلم عن الخضار موجودة، إن كان نتكلم عن البذنجان والبامية والطماطم والخيار، هذه كلها موجودة، اللي هو شبط الخضرة هذا موجود يا جماعة. بعدين لما نتكلم عن الغذاء موجود عندنا طبعا السمك كوجبة غذائية موجودة
0: وهي متوفرة.
1: وبعدين عندنا نوع الأسماك. نعم. يعني السمك موجود بأنواع مختلفة، بغيت سمك بيض، سمك أحمر اللي هو الثمد والشروي والده، يعني ما أعتقد أنه في مشكلة في الجانب هذا. برضو البقوليات معنا، العدس والحمص والدجر والفاصوليا كل هذا موجودة. يعني أنت عارفين يا جماعة أنه هذه كلها عبارة عن غذاء.
0: نعم.
1: وقيمة غذائية موجودة وطعام، مش انه شيء مش انه يعني مش صعب او كده.
0: طيب.
1: بعدين يجي عندنا نحن بعدين الخضروات والفواكه، الخضار موجود، الخضار ان كان الخيار والطماطم والجزر والامور دي كلها بسيطة، والفاكهة على حسب الموسم، اليوم جاء تمر اشترينا تمر، اليوم جاء عنب اشترينا عنب، اليوم جاء رمان اشترينا رمان، اليوم جاء حبحب اشترينا حبحب، والتوازن في الأمر وعلى قد على قد اليد الواحد يشتري.
0: طيب.
1: يعني هو ما نطلب نحن حاجة صعبة. طيب.
0: ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: حياك الله علي، معك أبو صدام.
0: تفضل يا أبو صدام، حياك الله.
4: أبغى أسأل الدكتور عن البيوت، يعني البيوت يحضرون من البيوت.
1: نعم. نعم.
4: بالطالع إيش من نوع من البيوت اللي ينفع؟
1: نعم.
4: وما الدهن إذا يكون لينتون معصر الدهن، يعني هل هو من فائدة زيت الزيتون؟ إيش من أنواع من أنواع البيوت اللي ينفع؟
1: زيت زيتون، زيت المعصر. نعم. سؤال مهم جدا. نحن برضو هذا يعني من الحاجات المهمة، يعني مثلا في نظام الطيبات اللي يقولوا مثلا أنه ممنوع الزيوت المهدرجة، وده كلام صحيح 100%،
0: كلام طبي صحيح،
1: كلام طبي صحيح أنه هذا الزيوت المهدرجة هي سبب الالتهابات داخل الخلايا وأنه هي اللي بتسبب المشكلة. أفضل الزيوت هو الزيوت الطبيعية، هي الزيوت الطبيعية اللي هي زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت الزيتون، زيت السمسم، هذه زيوت طبيعية. لكن نبتعد عن الزيوت المهدرجة، زيوت المهدرجة، السمن، البنزين، بدون ذكر الأسماء، المهم يعني الزيوت المهدرجة،
0: المهدرجة
1: المتحولة. زيوت المهدرجة يا سيدي هي زيوت تتعرض لعملية تحول في المصنع، يعملوا لها تصنيع،
0: تكرير. نعم.
1: وبالتالي تكون فيها شواذر، شواذر بمعنى أن يتناولها الإنسان تؤدي لوجود التهابات داخل الخلايا وتؤدي لتغيرات داخل الخلايا. الزيوت المتحولة معانا باختصار الزيت النباتي، المارغرين، الزيوت المهدرجة زي زيت النخيل وجماعته.
0: زيت النخيل هي منتشرة في الأسواق.
1: نعم، منتشرة في الأسواق.
0: منتشرة بشكل غريب جدا. نعم.
1: فإذا احنا نحاول نحد منها. كذلك الزيوت ممكن يكون عد استخدام الزيوت بشكل غير صحي. يعني تيك كري مليان له 20,000 سنة قاعد يشتغل، وبغيت عادك بتطبخ فيه ولا يريعه
0: بلونه أسود.
1: كله لونه أسود ويقول لك عاده يعني.
0: نعم. طيب.
1: تخيل إنه هذه المعلومة بالنسبة للزيوت الطبيعية مثل نعم. حتى السمن، تخيل السمن البنادري والسمن السمن البنادري والزبدة نعم. تعتبر من الزيوت الطبيعية. بس المشكلة فيها الكمية، الكميات. يعني احنا تشوف السمن البنادري والسمن والزبدة تعتبر من الزيوت الطبيعية.
0: نعم.
1: ولما ينحللها كتحليل لها، تخيل ان فيها كميات من الأوميغا 3 او من الأوميغا 6 فيها، بالإضافة للساتشوريتد الدهون المشبعة. لكن هل هي ممنوعة نهائيا؟ لا، بس نتناولها بكميات. وهذا على فكرة من الأشياء اللي هملت في نظامات اللي هو الفيت دايت من ضمنها نظام الطيبات.
0: نعم.
1: هو يذكر لك الشيء كل وكل ولا تكل ولا تكل، طيب والكمية؟
0: نعم.
1: هذه ما يذكرها.
0: قضية التوازن مهم جدا.
1: وهي هنا المشكلة. نعم.
0: التوازن.
1: هو لما يقول لك كل الحين، أنت مثلا كل مثلا يقول لك كل خبز أحمر، ابعد من الدقيق الأبيض، ابعد من الخضروات، ابعد من الجبن، ابعد من الحليب، ابعد من الأمور هذه كلها، وكل مثلا كل عسل، كل فاكهة، كل مثلا خبز أحمر، كل لحوم، كل سمان، كل حمام، كل كذا، طيب وبعدين، وبعد من الدجاج، وبعد البيض، طيب وبعدين، طيب كم الكمية؟ هنا برضو يقول لك كل ما قدر ما تستطيع، وهذا كلام غير صحيح.
0: صحيح. نعم.
1: إذا الكمية
0: التوازن غذائي مهم.
1: التوازن مهم.
0: طيب.
1: بالنوعية والكمية.
0: سعيد بن النوب الجوهي.
1: نعم.
0: أشار في رسالته SMS، امشي عدل يحتر المرض فيك.
1: نعم.
0: ما تعليق الدكتور؟
1: والله تعليق إنه فعلا امشي عدل، بمعنى التزم بحياتك، التزم ب ب ب ب بغذائك، ولا يعني تتطرف في تناول الغذاء، أو لا تتطرف في نوعية الغذاء، أو في طريقة إعداد الغذاء، سيحتار الطبيب فيك بالذات. لن يجد الطبيب،
0: سيحتار المرض فيك،
1: ويحتار الطبيب فيك. لن تصل إلى الطبيب حتى.
0: طيب يا دكتور، المفاهيم الخاطئة، ما هي عادة المفاهيم الخاطئة التي أحيانا يسلكها المريض أو الإنسان؟
1: والله شوف، أكثر حاجة نحن اللي نعينها في موضوع الغذاء هو أنه مثلا الاهتمام بنوعية معينة من الغذاء. يعني مثلا تجد اليوم مثلا في السوشيال ميديا ما يتكلموا مثلا عن الكركم، ويروح الإنسان يعطي الكركم هذا أنه هو كل شيء.
0: نعم.
1: لأنه هو يقول لك أن الكركم مفيد للمناعة ومفيد للسكر ومفيد للسرطان، ويعطي أنه خلاص أنه هو ده الشافي العافي من كل شيء. هذه شوف من المفاهيم الخاطئة.
0: هذا موجودة في
1: هذا موجودة عندنا. نعم. موجودة. نعم. يعني أنه التركيز على نوعية معينة من الغذاء، وأنه هذا خلاص هو كل شيء، ويبني حياته على هذا الموضوع. بكرة تلاقيه يقرأ عن اليانسون، يروح يحط كل حمله في اليانسون. هي الفكرة يا جماعة التوازن، هذه شوف من أكثر المفاهيم الخاطئة اللي نحن نجدها. حكاية يعني إعدادات معينة مثلا وأنظمة غذائية مثلا حكاية الدايتوكس مثلا إنه يقول لك فور الماء مع أي حاجة كده مثلا يعني ما مع كركم ما مع ينسون ما مع قرفة ويعتبروه كأن هذه عبارة عن وجبة أو غذاء هو ليس غذاء. هذه فكرتها دي على أساس أنها طاردة للسموم أو طاردة للمواد السامة في الجسم كتطهير للجسم كتعمل غسل للجسم لكن هي ليست غذاء. هذه برضو مشكلة نحن نواجهها عند كثير من الناس يقول لك شرب هذا وهذا وخلاص هو ذا يعني بيعالج الأمراض. هي ذا تعتبر كأنك حاجة تستخدمها.
0: أكثر شيء دكتور القرفة والينسون وغيرها لعلاج السكري يعني
1: هو للأمانة ذا قلت لك أنا شوف جانب الأعشاب في السكر لا في له فوائد في له فوائد بس إنك تخلي أنه هو ذا كل شيء ذا لا مش صحيح. احنا بالنسبة لأنا شخصية من الناس أنصح المرضى بتناول القرفة الحلبة الـ برضو الـ

0: دكتور عظام سوالها عدة تحليل قال كل أمورها طيبة. بس هل ممكن نوعية الغذاء تأثر على أو تسبب لها ألام في العظام حقها خاصة الريول يعني؟
1: نعم هو شوفي هو الغذاء ممكن يكون سبب لألام العظام إذا كان مفتقر على الفيتامين دال، هذه الأمور ممكن تسبب ألام عظام. نقص فيتامين دال يعتبر واحد من الأشياء، ربما أن الدكتور برضو فحص فيتامين دال ربما يكون طبيعي تمام، لكن هذا الشيء اللي نحن ممكن نفكر فيه فيتامين دال، ربما أن البنت هذه 17 سنة وربما فحصت فيتامين دال وكان طبيعي، لكن هذه العلاقة اللي موجودة ما بين الغذاء وما بين الألام اللي موجودة عند المراهقين. الحاجة الثانية الألام ربما تكون لها أسباب أخرى، يعني مش بالضرورة طبيب العظام. أنا أنصحها تروح عند طبيب إذا الباطنة الروماتيزم، يعني طبيب الباطنة الروماتيزم، لأنه مش بالضرورة يكون مشكلة عظام، لأن الطبيب العظام مهتم بالكسور بالأمور هذه، لكن طبيب الباطنة الروماتيزم.
0: ممكن تعطيني اسم دكتورة؟
1: والله هو دكتورة هند كانت موجودة، بس الآن في دكتورة هند الرشيدي كانت موجودة في حضرموت، بس هي أعتقد أنها سافرت. في واحد ثاني في في في حضرموت، مستشفى حضرموت، ما أعرف الاسم صراحة.
2: مستشفى حضرموت الحديث.
1: الحديث في دكتورة روماتولوجي الأمراض الباطنة الروماتيزمية، وأي دكتور باطنة على فكرة ممكن تجي ويقيم المفاصل إذا كان فيه فعلا التهاب مفاصل أو التهاب بنوع معين. لكن برضو شوفوا الأطفال المراهقين بطبيعتهم، بطبيعة المراهقين شوفوا دائما شوفوهم يشتكوا من عندي تعبانة عظامي، هذا شوفي دائما يكون عندهم. لذلك احنا ننصح بايش؟ انه فعلا تراجع غذائها، اذا كان غذاء ملخبط ما توكل صح، تبتعد عن تناول وجبات وقت الغداء وينها قالوا والله ما ابغى شيء، هذا لا تراجع الموضوع. هذه الامور هو ده يعني في اسباب لها علاقه ان ما تتناول القيمه الغذائيه الصحيحه لها. لكن في المقابل مراهقه زي كذا هذه المفروض تكون نشيطه، تحاول انها تمارس رياضه معينه، تكون تتناول وجباتها الثلاث بانتظام، بالضبط، وتنوع الطعام من البروتينات والخضروات والفواكه والألبان. ولما نقول عن هذا الكلام هو مش معنى صعب، يعني سمك معنا بيض معنا حليب معنا خضار صانة، هذا الأكل الصح. لكن اللي يحصل أن تلاقيهم الفتيات المراهقات بهذا العمر تي وقت الفطور ما بفطر، تروح تشيل المصروف تروح هناك تأخذ لها بفك وتأخذ لها مدري إيش، تيجي على الغداء يلا قومي تغدي ما بغيتش غداء
2: اندومي
1: شوية بعدين كذا كذلة مدريوة، هنا على العشاء لا ما بغيت شينا كنت كلت كاكاو ودري. طيب كيف بغيت هذا البنت تكون سليمة وتكون بصحة حتشتكي من مشاكل كثيرة
2: معي أم فايز.
1: فتراجعي هذه الأمور، يا ريت تراجعي هذه الأمور.
0: شكرا
1: يلا
2: شكرا جزيلا دكتور هاني بالكوت.
1: أنا بس والله كنت أريد أن أتكلم في حاجات كثيرة موضوع الأنظمة الغذائية. نعم والله لأن الأنظمة الغذائية للأمانة هي شوفها متعددة وكل يوم بيطلع لنا نظام. أنا رأيي أنه نشوف الأنظمة الغذائية هي اجتهاد، وأن العلم هذا يا جماعة علم لسه قاعد يتطور، لسه الناس قاعد تفهم. أقول لكم إلى الآن لما نجي نقول لك مثلا يعني جيب لي طعام معين واثبت لي انه هذا الطعام انه فعلا هو سبب المشكله لن يستطيع، هي فقط مشاهدات والمشاهدات شخصيه.
2: طيب.
1: مثلا عندما نقول انه البيض مثلا الثوم والبصل هناك مشكله في الثوم والبصل، طب ما نحن انا وياك قاعدين ناكل ثوم وبصل، هل نعاني من الثوم والبصل؟ ابدا ما نعاني
2: ابدا.
1: ولما تيجي تقول لي والله انا بعمل نظام معين، يعني مثلا نظام كان في هبه طلعت في فترات ما بين 2015، هذه الكلام في مصر، نظام اللقيمات. سمعت عن نظام اللقيمات؟ نظام اللقيمات هي جايه من حديث الرسول حسبهن لقيمات تصلبن طول او صلب، بمعنى ان الانسان ياكل القدر البسيط من الطعام وسيكون اكثر صحيه.
2: طيب
1: نيجي بعدين في نظام الكبج او شرب الشربات.
2: دكتور
1: يا سيدي من اليوم لبكره، لكن اهم شيء ان الانسان يتوازن.
2: البرنامج انتهى. شكرا جزيلا دكتور هاني مباركات باركوت الشهري أمراض السكري والتغذية من مستشفى ابن سينا ومستشفى العرب. شكرا لكل من اتصل بالبرنامج دكتور هاني. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا للسادة المستمعين، نتمنى سلامة للجميع وربنا إن شاء الله يحفظ الجميع. يا جماعة كل إنسان ينظر، ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه.
2: شكرا جزيلا لك أعزائي المستمعين، حتى لقاء قادم. لكم تحياتي علي صالح باقي وتحيات عمر علي بامبوع. إلى الملتقى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المستمعون الكرام، هذه إذاعة المكلا ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار. نبدأ النشرة بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي خادم الحرمين الشريفين. المحافظ الخنبشي ينعي الشيخ سليمان علي المحمدي ويشيد بمسيرته الوطنية والبرلمانية. السلطة المحلية بحضرموت تحتفي ببعثة منتخب الناشئين. مصدر أمني يحذر من رسائل حوثية لاستدراج المواطنين في المحافظات المحررة عبر يمن موبايل ويو. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين والحكومة والشعب السعودي الشقيق في مصابهم الأليم، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. نعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي باسمه وباسم السلطة المحلية بالمحافظة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سليمان علي المحمدي عضو مجلس النواب اليمني وعضو كتلة حضرموت البرلمانية الذي وافاه الأجل في جمهورية مصر العربية عقب رحلة علاج ومعاناة مع المرض. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن عميق حزنه بهذا المصاب الجلل، مستذكرا ما سطره الفقيد داخل حياته من مواقف وطنية ومسيرة حافلة بالعطاء والعمل البرلماني والسياسي والاجتماعي وإسهاماته المخلصة في خدمة الوطن والمواطنين والدفاع عن قضايا حضرموت ومصالح أبنائها. وأكد أن حضرموت فقدت برحيله شخصية وطنية وسياسية واجتماعية بارزة عرفت بالحكمة والاعتدال والحرص على خدمة الناس وإصلاح ذات البين وتمثيل أبناء المحافظة في مختلف المحافل بروح وطنية ومسؤولية، مشيرا إلى أن مآثر الفقيد ومسيرته ستظل حاضرة في ذاكرة أبناء حضرموت وكل من عرفه وتعامل معه. وبهذا المصاب الأليم رفع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وآل المحمدي كافة وأعضاء مجلس النواب وكتلة حضرموت البرلمانية وأبناء حضرموت والوطن عامة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما قدمه من أعمال في خدمة وطنه وأهله في ميزان حسناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. احتفت السلطة المحلية بحضرموت أمس الجمعة ببعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم بتنظيم يوم ترفيهي في منتزه ومسابح كابانا بمنطقة فوا، وذلك في ختام معسكره الإعدادي الداخلي بالمحافظة والذي أقيم برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي قبيل مغادرة البعثة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكرها الخارجي استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين المقرر إقامتها في الأردن. وأكد وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي خلال الفعالية أن قيادة السلطة المحلية تولي القطاعين الشبابي والرياضي اهتماما كبيرا وتحرص على أن تظل حضرموت حاضنة للمنتخبات الوطنية وملتقى للشباب والمبدعين والرياضيين من مختلف محافظات الوطن. وأشار الوكيل بعلوي لأن المنتخب الوطني للناشئين يمثل أملا للشارع الرياضي ومصدرا للفرح والفخر، ناقلا لأعضاء البعثة تحيات قيادة السلطة المحلية وأبناء حضرموت، ومؤكدا أن الرعاية التي حظي بها معسكر المنتخب تأتي امتدادا لنهج المحافظة في دعم الشباب والرياضة وتوفير البيئة الملائمة للمنتخبات الوطنية لتحقيق أفضل مستويات الجاهزية. النبوة الأخيرة في هذه النشرة: حذر مصدر أمني بوزارة الداخلية المواطنين في المحافظات المحررة بشكل عام ومحافظتي تعز والحديدة بشكل خاص من الانجرار وراء حملة تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر إرسال رسائل نصية باستخدام شبكتي الاتصالات يمن موبايل ويو اللتين استولت عليهما بعد انقلابها على الدولة عام 2014، وتتضمن دعوات لما تسميه الميليشيات العفو والعودة. وأوضح المصدر الأمني أن هذه الرسائل تأتي في إطار حملة ممنهجة للحرب النفسية والتضليل والاستدراج، تستهدف التأثير على المواطنين ومعنوياتهم واستغلال أوضاعهم من خلال توظيف شبكات الاتصالات وسيلة لتمرير مخططاتها الإرهابية ومحاولة استدراج المواطنين والحصول على معلومات وبيانات تحت ضغوط تمارس عليهم قد تستغل لأغراض أمنية. ودعا المصدر المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الرسائل أو الاستجابة لمضامينها وعدم الاتصال بالأرقام الواردة فيها أو تقديم أي بيانات أو معلومات شخصية وعدم إعادة نشرها أو المساهمة في تداولها باعتبارها جزءا من حملة تضليل وحرب نفسية تستهدف المجتمع. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة من إذاعة المكلا. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل سالم محروس من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في أمان الله.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت.

نظمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت يوم الجمعة يوما ترفيهيا لبعثة المنتخب الوطني الناشئين لكرة القدم في منتزه ومسابح كابانا بمنطقة فوة غرب مدينة المكلا، وذلك في ختام المعسكر التدريبي الداخلي الذي أقيم بدعم ورعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي قبل مغادرة المنتخب يوم الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة لخوض معسكر خارجي استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة أواخر الشهر الجاري بالأردن. وخلال الفعالية أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي أن المنتخب يمثل تطلعات وأمال الشارع الرياضي اليمني ويعيد للرياضة اليمنية وللجماهير فرحتها وبسمتها، مضيفا بأن المكلا وحضرموت ستظل حاضنة للمنتخب الوطني ولكل المنتخبات ولكل المبدعين والشباب والمنتخبات الوطنية بشكل عام. استقبل النائب الأول رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الأستاذ طلال صالح بن حيدرة بعثة المنتخب الوطني الناشئين المتواجدة حاليا في المكلا لإقامة المعسكر الإعدادي استعدادا للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري في الأردن. وفي كلمته خلال الاستقبال أثنى نائب رئيس الاتحاد على الدعم الكبير والمستمر من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لاستضافة هذا المعسكر التدريبي ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. انطلقت الجمعة بمدينة سيئون ورشة العمل التحكيمية التي تنظمها اللجنة العليا للحكام بالاتحاد اليمني لكرة القدم خلال فترة من 11 إلى 15 من سبتمبر الجاري. ويحاضر في الورشة مقيم الحكام الآسيوي الكابتن مختار صالح والكابتن حسين شقران والدكتور وسيم عبد المنان في الجانب البدني، وذلك على قاعة مكتب الشباب والرياضة بسيئون فيما يقام الجانب البدني على الملعب الأولمبي. بحضور رئيس نادي المكلا الأستاذ أنور الجعيدي وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي ورئيس اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الأستاذ عبد الله السعدي ومأمور مديرية المكلا الأستاذ فياض بعامر ورئيس مجلس الفرقة الشعبية الشيخ أنيس بحميد، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية، توج فريق قلعة بويش بطلا لدوري مجلس الفرقة الشعبية بنادي المكلا عقب فوزه في المباراة النهائية على اتحاد حي السلام بنتيجة 3-2. يستعد الحكمان الدوليان اليمنيان يحيى درويش حكم الساحة وعلي سالم طرموم الحكم المساعد للمشاركة في إدارة منافسات بطولة غرب آسيا لكرة القدم المقرر إقامتها في محافظة العقبة بالمملكة الأردنية. ومن المقرر أن يغادر الحكمان اليمنيان أرض الوطن خلال الأسبوع المقبل متوجهين إلى الأردن للانضمام إلى الطواقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات البطولة. دشن الفريق الأول لكرة السلة بنادي تضامن حضرموت أولى حصصه التدريبية رسمية على أرضية ملعب تمارين الفقيد عبدالله سرور ضمن برنامج الإعداد استعدادا لخوض منافسات دوري النخبة لكرة السلة بمحافظة صنعاء والذي ينظمه الاتحاد العام لكرة السلة.

0: اتفق نادي برشلونة مع المصري حمزة عبد الكريم البالغ من العمر 18 عاما على تمديد عقده حتى عام 2030. وفقا لصحيفة ديبورتيفو الأسبانية، وقع حمزة عبد الكريم عند انضمامه إلى برشلونة عقدا يمتد حتى عام 2029 مع شرط جزائي بقيمة 15 مليون يورو، إلا أن النادي اضطر إلى بدء مفاوضات لإبرام عقد جديد بسبب تطور اللاعب داخل ملعب وخارجه، والعقد الجديد يمتد حتى عام 2030، وسترتفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد لحمزة بشكل ملحوظ. ورغم أن برشلونة لم يرغب في الكشف عن قيمة العقد، فإن الصحفي الإيطالي رومانو قدرها ب 150 مليون يورو. وستقام مراسيم توقيع العقد يوم الثلاثاء المقبل 15 من الشهر الحالي في تمام الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي داخل مكتب الرئيس خوان لابورتا. وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة خاصة للنجم المصري محمد صلاح لاعب طرابزون لزيارة القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، في خطوة تفتح الباب أمام لقاء مرتقب بين الرئيس التركي وأحد أبرز نجوم الكرة المصرية. اتخذ ريال مدريد قرارا حاسما وصارما تجاه مدافعه سيسيو رغم عودته للتو إلى قائمة الفريق، وذلك على خلفية مشاكله القانونية الأخيرة التي أضرت بسمعة النادي. ولم يكد اللاعب يتعافى من أصابته حتى قرر يوزيه مورينيو استدعائه لقائمة الفريق التي ستواجه رايو فاليكانو اليوم السبت في أول استدعاء له هذا الموسم ليفتح أمامه الباب للعودة رياضيا. لكن خلف هذا القرار الرياضي كان النادي قد اتخذ إجراء تأديبيا قاسيا، فبحسب موقع دافنسيا سنترال الأسباني قرر ريال مدريد فرض غرامة مالية باهظة على اللاعب سيتم خصمها من راتبه خلال الأشهر المقبلة. وأكد الموقع الأسباني أن اللاعب سيدفع غرامة مالية قدرها 100,000 يورو. اقترب إسماعيلو شانينو مدافع لانس البالغ من العمر 21 عاما من الظهور في قائمة المنتخب الفرنسي الأول تحت قيادة زين الدين زيدان بعدما تلقى استدعاء مبدئيا استعدادا للقائمة المقررة أعلانها في 18 من سبتمبر في أعقاب المستويات اللافتة التي قدمها مع فريقه خلال الفترة الأخيرة. وفقا لموقع رام سبورت تلقى اللاعب استدعاء مبدئيا للانضمام إلى قائمة زيدان بعدما لفت انظار المدرب الجديد خلال مشاركته مع لانس خاصة في مباراة كأس الأبطال أمام باريس سان جيرمان. نتائج مباريات الأمس في الدوري الأسباني، إشبيليا يتغلب على فالنسيا بهدف دون رد، وفي الدور الإيطالي فينيسيا يخسر من فورنتينا بأربع أهداف لهدفين، وفي الدور الألماني يونيون برلين يخسر من شالكا بثلاث أهداف لهدف، وفي الدور الفرنسي رين يتغلب على مارسيليا بهدف دون رد، وفي دوري رشا السعودي الأهلي يتغلب على الحزم بثلاث أهداف لهدف، والفيصلي يخسر من الاتحاد بثلاث أهداف لهدف، والقادسية يتعادل مع الاتفاق بثلاث أهداف لثلاث أهداف. مباريات الليلة في الدور الإنجليزي، أستون فيلا مع نوتنغهام في 5 عصرا، وتشيلسي مع هال سيتي في 5 عصرا، وكريستال بالاس مع إبسو في 5 عصرا، وليفربول مع فولهام في 5 عصرا، وتوتنهام مع إيفرتون في 37 دقيقة، وسندرلان مع أرسنال في 10 مساء. وفي الدور الأسباني راسينغ مع ألفيس في 3 عصرا، وأساسونا مع إسبانيول في 15 دقيقة، وإتلتيكو بلباو مع إلتشي في 37 دقيقة، وريال مدريد مع رايو فاليكانو في 10 مساء. وفي الدور الإيطالي لاتسيو مع ميلان في 7 مساء، وأتلانتا مع كالياري في 49 دقيقة. وفي دور الرش السعودي التعاون مع الهلال في 56 دقيقة، والخليج مع النصر في 9 مساء، والشباب مع الفيحاء في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود، نلتقيكم الاثنين القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

شايف واحد حسود حبيب لانت نسيت العهد مش طبعنا ننسى العهود عجيب اخترت لي اللي هي البعد هل حرشك واحد حسود

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

0: نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقدي.
1: ما أقدر على البعد،

أحبائي المستمعين أينما كنتم، أهلا بكم في موعد جديد من مواعيد نبض الحنين، البرنامج الذي نحاول من خلاله أن نستعيد معكم شيئا من الزمن الجميل، ونفتح نوافذ الذاكرة على أغنيات لم تكن مجرد ألحان وكلمات، وإنما كانت حكايات كاملة عن الإنسان والمكان والذكريات.

في حلقتنا هذه نعود إلى مدينة لها حضورها الخاص في الذاكرة الحضرمية واليمنية، مدينة سيئون، مدينة النخيل والبيوت الطينية العتيقة، مدينة الغناء والأنس، ومدينة الذكريات التي لا تغيب. نعود مع صوت الفنان الكبير أبو بكر سالم الفقيه، ونبحر معه في قصيدة تحمل رائحة المكان ودفء الذكريات. رعى الله ليالي الأنس في وسط سيئون، قصيدة يلتقي فيها الحنين بالمكان، وتلتقي فيها الذكرى بأيام الصبا، فيستعيد الشاعر ليال مضت وأماكن ما زالت حاضرة في القلب حتى وإن ابتعدت عنها الخطى.

يقول الشاعر في مطلع القصيدة: ليلة الحد لي مرت بصفو الخواطر، ذكرتنا بشيء ما كان على البال خاطر، ذكرتنا بلالي، ذكرتنا بسيئون. ما أجمل أن يرتبط المكان في وجدان الإنسان بمرحلة من أجمل مراحل العمر. فحين يقول الشاعر: ذكرتنا بلادي، ذكرتنا بسيئون، فهو لا يتحدث عن مدينة فحسب، وإنما يستدعي عالما كاملا من الذكريات. سيئون هنا ليست مجرد اسم جغرافي، بل هي البيت والرفاق وليالي السمر وأيام الصبا والفرح الذي كان بسيطا وقريبا من القلب. ولهذا تبدو القصيدة وكأنها رحلة إلى الماضي، رحلة لا تحتاج إلى سيارة أو طريق، وإنما يكفيها خاطرا عابرا أو لحن قديم أو ليلة تشبه ليالي الأمس. وهكذا استطاع أبو بكر سالم أن يجعل من الأغنية جسرا بين الحاضر والماضي. كلما استمعنا إليها وجدنا أنفسنا نعود إلى سيئون القديمة، إلى تلك الليالي التي تركت أثرها في الوجدان. لكن الحنين في هذه الأغنية ليس كله فرحا، فبعد أن تستيقظ الذكريات يأتي الألم. يا مخبر من الغنى كفالة تخابر، لا تزيد الوجع شفنا من الجرح خاير، لا تحاول تعيد السر لي صار مدفون.

وكأن الشاعر هنا يقول للذاكرة يكفي لا توقظي ما حاول القلب أن ينساه. فبعض الذكريات جميلة لأنها مضت، لكنها مؤلمة حين تعود. وهنا تتجلى براعة القصيدة، فهي لا ترسم الماضي بلون واحد، وإنما تجمع بين الفرح والحزن، بين الذكرى والوجع، وبين جمال ما كان وقسوة ما انتهى. ومع ذلك يبقى المكان هو الملاذ. ومن سيئون إلى شعب عديد يأخذنا الشاعر إلى مكان آخر من ذاكرته. شعب عديد لذكره على القلب داير، به فؤادي وضع عربون من كنت صاغر، فيه دار الهواء ما بين ليلى ومجنون. هنا يصبح المكان شاهدا على قصة من قصص الهوى. فالأمكنة التي عشنا فيها أجمل أيامنا لا تبقى مجرد أماكن بعد رحيلنا عنها، إنها تحتفظ بأصواتنا وضحكاتنا ووجوه الذين أحببناهم. ولهذا فإن ذكر شعب عديد ليس تفصيلا عابرا في القصيدة، بل هو مفتاح لصفحة من صفحات الذاكرة. وكأن الشاعر حين يذكره يستعيد جزءا من شبابه وجزءا من أيامه التي لا يمكن أن تعود.

ثم تأتي واحدة من أجمل صور القصيدة: ذكر ليلى يذكرنا ليالي المسامر، في ليالي الصبا في وسط ذيك المناظر، في فرح في مرح بالبسط والحب مقرون. يا لها من ذاكرة، ليالي المسامر، ليالي الصبا، الفرح والمرح. كانت الحياة يومها أبسط، وكانت السهرة تجمع الأحبة، وكان الغناء جزءا من تفاصيل الحياة، لا يحتاج إلى مسرح كبير ولا إلى أضواء كثيرة، مجرد مجلس وأصدقاء وحكايات وصوت يغنى، وتبقى تلك اللحظات بعد سنوات طويلة أغلى من كثير من الأشياء التي نظن أننا نملكها. وهنا تكمن قوة الأغنية، إنها لا تتحدث عن تجربة الشاعر وحده، بل تجعل كل مستمع يبحث داخلها عن سيئونه الخاصة وعن لياليه الخاصة وعن الأشخاص الذين غابوا وبقيت ذكراهم، من الفرح إلى الفقد. لكن الحكاية تأخذ منحا أكثر ألما حين يقول: مات مسكين بس ما مات موت المقابر، راح والله ضحية كلب ملعون كافر، ذا أنا صرت من ظلمه ورى الظهر مطعون. هنا تنتقل القصيدة من الحنين إلى الفقد والخذلان. إنها لحظة يتغير فيها معنى الماضي، فما كان بالأمس فرحا يصبح اليوم شاهدا على غياب من كانوا جزءا من تلك الأيام. وهكذا تظل الذاكرة محتفظة بكل شيء: الضحكة والدمعة، الحب والفراق، اللقاء والغياب. وربما لهذا السبب تحديدا تبدو الأغنية قريبة من القلب، لأنها تشبه الحياة نفسها.

وفي ختام القصيدة يقول: ما نويت السفر لكن ذا أمر قادر، والنويت السفر بأمره وعن طيب خاطر، ويش ينفع نزور البر لا قده مطحون. السفر أحيانا لا يكون مجرد انتقال من مكان إلى مكان، إنه مغادرة لمرحلة كاملة من العمر. قد يغادر الإنسان مدينته لكن المدينة لا تغادره، وقد يبتعد عن المكان لكنه يظل يحمل في داخله صوره وأصواته وذكرياته. وهذا هو حال سيئون في هذه القصيدة. فحتى حين يصبح السفر أمرا واقعا تبقى هناك مدينة لا يمكن مغادرتها تماما.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت.

0: وجوده لم يزل غامر.
1: إذاعة المكلا تقدم.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى السفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامبور.

التراث الشعبي. التراث الشعبي عبارة عن مجموعة من العادات والتقاليد والفنون والمعرفة والتصنيع اليدوي والموسيقى والقصص والتراث اللفظي والتقاليد الدينية والموروثات الثقافية الأخرى التي تنتقل عبر الأجيال. ومن الأمثلة على التراث الشعبي عادات الزواج، الملابس التقليدية، الموسيقى التقليدية، والمعرفة التقليدية في الزراعة والحرف اليدوية والطب الشعبي. ويعد التراث الشعبي جزءا هاما من التراث الثقافي العالمي، حيث يمثل تعبيرا حيا للثقافات الشعبية والتنوع الثقافي. كما يلعب التراث الشعبي دورا مهما في صون ونقل المعرفة والقيم والتقاليد للأجيال التالية. وباختصار، فالتراث الشعبي ليس مجرد ماضي نتذكره، بل هو وسيلة للعيش في الحاضر وبناء مستقبل أفضل.

0: وحكاية اليوم عن عقبة عبد الله غريب. وعقبة عبد الله غريب كانت تثير رعب المسافرين من الساحل إلى الوادي والعكس. وتقع هذه العقبة في قلب جبال حضرموت الشاهقة، حيث يلتقي الساحل بالوادي. وكانت هذه العقبة في الماضي البعيد ممرا وعرا لا يسكنه إلا أولئك الذين تحتم عليهم التجارة أو الترحال عبوره، حيث توجد الطريق بين الصخور والمنحدرات الحادة، وكانت القوافل تتحرك ببطء ورهبة. أما حكاية تسمية العقبة بهذا الاسم يرجع إلى أن شخصا غريب حل بهذه المنطقة يدعى عبد الله، وبعد وفاته سميت هذه العقبة باسمه. وفي الوقت الحالي لم تعد العقبة كما كانت، فقد شقت الطرق الحديثة في قلب الجبال سهلت العبور، إلا أن حكاية هذه العقبة لا زالت في ذاكرة الأرض وقصص الذين عبروا قبل قرون.
1: صبرنا على عصرات عيره، وكم حشنا به الحشوان تحويش.

جغرافيات حضرمية. الصبر واستخداماته في التراث الحضرمي.

السائي. الصبر شجرة معروفة في حضرموت وتنقسم إلى قسمين، صبار ويتواجد بكثرة وأوراقه طويلة، والصبر وأوراقه صغيرة وينمو في الجبال والسهول والأودية. وكان الحضارم يستخدمون الصبر كعلاج ووقاية، وخصوصا للأطفال الصغار، حيث ينشأ الطفل قوي الجسم ويكون خاليا من الأمراض ويقاوم مستقبلا. وكذلك يساعد الصبر على شفاء الجروح سريعا، ويكون للصبر فائدة كبيرة لكي يكون الطفل ذكي العقل وسريع البديهة. وجدير بالذكر أن صبر حضرموت يعد الثاني بعد الصبر السقطري من حيث الجودة والفائدة.

وسنتحدث اليوم عن قرية الهجران الأثرية. تقع الهجران جنوب غرب سيئون وتطل على مدخل وادي دعل، وبنيت على مرتفع صخري بلون ينسجم مع الجبال. وتعرف الهجران بكثرة مساجدها، والهجران تعد من أعرق مدن حضرموت، وكانت قاعدة لمملكة كندة وموطنا للشاعر الجاهلي امرأ القيس، كما أنها تضم آثارا تعود للعصر الحميري، وتجاورها ريبون التاريخية التي تعود لما قبل القرن السابع الميلادي. وتقع ريبون عند مدخل وادي داعن، وتعد من أقدم مدن وادي حضرموت، ويعود تاريخها إلى ما قبل القرن العاشر قبل الميلاد. وكشفت دراسات وأعمال التنقيب في ريبون بقايا معابد وقصور وشبكات ري وقنوات تصريف وأدوات وقطع أثرية معروضة في متحف سيئون. وتقع بالقرب من الهجرين مغارة الفرة، والتي كشفت حفريات عمليات سوفياتية عن طبقات جيولوجية بها عظاما متحجرة لحيوانات ضخمة وأدوات حجرية تعود إلى العصر الحجري القديم.

ولعلك تسأل عزيزي ما هي الشراحة؟ فالشراحة هي حراسة أشجار النخيل خاصة في موسم الخريف، واشتهر في حضرموت وخاصة في الوادي. والشراحة عرف قبلي فرضه رجال القبائل على ملاك النخيل والأراضي الزراعية من الأسر الغنية التي كانت تمتلك الأراضي والنخيل في غير مناطق سكنها فتحتاج لمن يحرسها. وعند الاتفاق على الشراحة أي الحراسة يصبح من حق الشارح أن يأخذ ما يشاء ويأكل ما يشاء، وكان هذا العرف شائعا في الماضي، وظل هذا العرف القبلي سائدا حتى منع عام 1949 ميلادي حين أبطلته الحكومة القعيطية، كما ظل ساريا في مناطق أخرى من وادي حضرموت إلى وقت متأخر من القرن الماضي.

я обвиняю в слезах очень играли. الهواء ما يفيدك رد عقلك ثمانك لو تكلمت قبل اليوم بحد يبهلك يا ابني ايش اللي جازاك وايش اللي جرالك الهواء ما يفيدك رد عقلك ثمانك لو تكلمت قبل اليوم بحد يبهلك انت يا عم تتبعها وترضى بذلك انت راضي بغلبك تفترض او جمالك يدخل الاجنبي ويقاسمك في موالك انت يا عم تتبعها وترضى بذلك انت راضي بغلبك تفترض او جمالك يدخل الاجنبي ويقاسمك في موالك

تراثيات حضرمية. يعكس التراث الشعبي ملامح الحياة اليومية للمجتمع، حيث يجسد تفاصيل العادات والتقاليد التي تتوارثها الأجيال. ومن هذه العادات عادات الطعام، وكما هو معروف أن الطعام الجيد والصحي له دور كبير في سلامة العقل وقوة البدن والقدرة على الصبر وتحمل الأعمال الشاقة. والجميع يعرف أنه في التاريخ القديم كانت الظروف صعبة، وعاش الأجداد في شظف العيش وقلة الطعام، إلا أنهم كانوا أقوياء وأصحاء، وذلك يرجع إلى نوعية الطعام الذي يتناولونه والمشروبات التي استخدموها. ومن الأكلات والمشروبات التي كان الأجداد يتناولونها قديما ما يلي: المنقس، وهو شراب الطاقة والقوة والصحة قديما. فما هو المنقس؟ المنقس هو دهن السمسم الصافي وغير مغشوش، حيث يؤخذ مثل الفنجان من دهن السمسم وفنجانا من الماء، ويخلط ثم يوضع على نار هادئة لساعات حتى تجده لا يقشب، وعندما يجمد الدهن لوحده يخرج من النار. فبعد الشرب يستشعر الشخص بنشاط غريب وخفة عجيبة. القطيف، وهو خبز من البر الأحمر، يقطع إلى قطع صغيرة في الإناء ثم يصب عليها مرق اللخم وهو دافئ جدا، ثم يضاف له السكر وزيت السمسم والفلفل الأسود واللخم، فيكون وجبة لذيذة وشهية. الحتي، والحتي هو مسحوق النبق، وهو ما نسميه الدوم، وهو يأتي من أشجار السدر، فكان القدماء يحرصون على أكل هذه الأكلة سواء كان مع الماء أو الروبة، فكانت تفتح الشهية للطعام، كما تعتبر غذاء يقاوم الجوع والإجهاد. فتت الطهف، وهو نوع من الحبوب السمراء صغيرة جدا تطحن ثم يسكب عليها اللبن، ويفضل لبن الغنم، ثم يخلط معها السمسم وسمن الغنم، وهذه الوجبة كما يقولون تصم العظم وتقوي البدن.

أعزائي، وحتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى، هذه أطيب التحيات والأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى السفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامبور.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: إذاعة المكلا تقدم

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: تعالي تعالي. تعالي تعالي تعالي بتخبرش الدكرين بتجيران اللي قدامنا
1: يات بنهن جنبنات معهم
0: داك اللي أسنانه معوية أسنانه كده ما هي منتظمة واحد فوق التاني وبتات على شق
1: مسكينة مسكينة تحصلها تنمر من السقل حتى من الكبار أحيانا كمان.
0: نقول لشني رحت عندهم بقع قبل شهر قلت لهم ليه ما تودونها لطبيب الأسنان يعالج حالتها؟
1: طيب وقالوا
0: لي قالوا لي ما لها علاج أبدا طول بتمي هو كده طول عمرها.
1: من اللي قالهم هذا الكلام؟
0: هو السؤال نقول لشني دحين سألتهم إياه. قالوا لي حبابتهم قالت لهم وراثة فينا ما عادش بيصلح.
1: وسمعوا كلام الحبابة؟ يا أختي العلم تطور وطب الأسنان صار فيه مجالات لعلاج التشوهات اللي تحصل في الأسنان حتى لو كانت مع الولادة.
0: صدقين اني قلت لهم هود الكلام الحبابة برشمت مني قلبت ويها عم الأم برزت بي هناك بعيد
1: بتفزع على بنتها
0: برزت بي قالت لي بتروحين معي عند الدكتور وده كان برشم العيزة.
1: الأم خايفة على بنتها مش خايفة على بنتها ويوجعها اللي تسمعها عليها من الكل ما مسكينة
0: لا حبابتهم انبرشمة الحاصل اني قلت ليش رحت معاها الصدق يعني وكشف عليها الدكتور وقال إن شاء الله بتتعالج.
1: هي بيلقي لها تقويم طبي للأسنان أكيد.
0: هو ده تقويم والله أني ما فهمته. هو ده التقويم
1: في تقويم طبي يلقونه
0: وفي شي تقويم عاده غير طبي.
1: بعضهم يلقونه زين اللي لقناها حق دلع البنيات شيء يلقنه
0: من غير هو
1: لا لا لا لا دلع بس كناها عشان لما تبتسم يكون في معجبها شكل البنيات اللي فيها التقويم.
0: صدق
1: بس في حالة بجيران ده علاج ما هو دلع.
0: ايوه طيب سمعي البنية عادة هي صغيرة تمام عادة هلا صغيرة مقدور عليها هي عشان ونفسيتها تتحسن.
1: ايوه بتشوفين كيف ابتسامتها بعد العلاج بتكون حلوة واحلى حتى دحين بتبتسم شي حلوة.
0: هي اصلا هي حتى دحين هي ابتسامتها ورمي زينة هي حلوة بس مو مسكينة يعني هي تخبيها كده تطرح يدها ساعات على اتمها عشان ما بغت يعني كده حد يتنمر عليها تشوف عيونهم كده يتعينون فيها ما
1: كلام جارة
0: وكلام يجرحها أحيانا.
1: طيب لما رحت عند الدكتور وقال لكم
0: قال نفس كلام الشهودة قال العلم يا بنت الحلال تطور وإن شاء الله مع التقويم والالتزام بالتعليمات بتتحسن أسنانها وما دام البنت عادها صغيرة بيكون الأمر بسيط.
1: صح
0: طمن نحن كده
1: صح الكلام والعلاج في الصغر أسهل على أسنان البنت وعلى نفسيتها كمان مش لما تكبر.
0: صح كلامش.

كلمتين. كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

المستمعون الكرام من إذاعة المكلا، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي ليومنا السبت. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. نعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي باسمه وباسم السلطة المحلية بالمحافظة وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ سليمان علي المحمدي عضو مجلس النواب اليمني وعضو كتلة حضرموت البرلمانية الذي وافاه الأجل في جمهورية مصر العربية عقب رحلة علاج ومعاناة مع المرض. احتفت السلطة المحلية بحضرموت أمس الجمعة ببعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم بتنظيم يوم ترفيهي في منتزه ومسابح كابانا بمنطقة فوة، وذلك في ختام معسكره الإعدادي الداخلي بالمحافظة والذي أقيم برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي قبيل مغادرة البعثة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكرها الخارجي استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين المقرر إقامتها في الأردن. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي أمس مع المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي لدى اليمن دينا أبو غيدة مجالات التعاون بين الحكومة والبنك وسير المشاريع الممولة في عدد من القطاعات، واستعرض اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي أوضاع المحفظة الجارية وما تحقق فيها والمشاريع التي يجري إعدادها في قطاعات الكهرباء والزراعة ومصايد الأسماك والمياه وتنمية القطاع الخاصة. مستمعينا من إذاعة المكلا، قرأت على حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقرئ سالم عبود خندور وما سيتيسر له من سورة آل عمران.

بهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك